بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، هنا عندنا اعترافات أبناء بعد موت أمهم، قمة الحسرة والندم. بيقولوا إحنا 5 أبناء اجتمعنا يوم بعد وفاة والدتنا أمنا، وتعاهدنا بأنه يعترف كل واحد مننا بأعظم شيء حصل معاه ومع أمه، وندم على ذلك أشد الندم من بعد وفاتها. الأول قال كان علي مبلغ 1000 دينار إيجار البيت، وفي يوم بعد ما مريت بأزمة مالية وجه صاحب البيت وسمحني بالمبلغ كله وخفض لي الإيجار. طلبت من زوجتي وأبنائي بأنه ما يخبروش والدتي، وده حتى أبقى في عينها مديون عشان ما تطلبش مني فلوس، وياريتني لم أفعل. لما توفاها الله أغلق باب من أبواب الجنة، وداءت بي الحال، لأن التوفيق ليا لأولادي كان بسبب دعوتها لينا. والتاني قال حصل بيني وبين أمي خلاف على أمر تافه من أمور الدنيا، وقطعتها ومرت عدة أسابيع، وكل ما تراودني نفسي إني أروح لها تقول لي زوجتي أنت ما أخطأتش معاها، هي اللي شتمتك انت وابنك، ما عجبهاش تصرفاته. ومرت السنين وتفوق ابني، وياريتني ما لم افعل. لما توفاه الله سافر ابني للخارج، وفجأة توفاه الله وربنا حرمني منه، لاني دعوة امي هي سبب نجاح اولادي، فاغلق باب من ابواب الجنة. التالت قال كانت بتيجي بعض المناسبات زي عيد الأم، أشتري لزوجتي أغلى الهدايا وبديها لأبنائي عشان يقدموها لأمهم، وبشتري لوالدتي أرخص الهدايا وأقول لأمي أنت تعرفي الحال لو إن معايا اشتريتك أغلى، وبتقول له أنت أجمل هدية ليا يا ابني. وحتى كنت أشتري البيت الشوكولاتة بالكراتين وبدي لأمي بس 2 حتة، وياريتني لم أفعل. توفاها الله لأمي وراحت بركة البيت، وبقيت فقير وأغلق باب من أبواب الجنة. والرابع قال كنت حريص أنا وزوجتي إن نخفي عن أمي اللي بنشتريه أو نتهادى بيه أو نحصل عليه، ونشرك أمي بس في أمور الحزن والنكبات، وياريتني لم أفعل. وتوفاها الله لأمي. وبعد فترة من وفاة أمي اتقفل باب من أبواب الجنة، وطلقت زوجتي وبقت حياتي كلها جحيم. وكان توفيقي مع زوجتي بدعوات أمي. وقال الخامس ما كانش في حمام أمي سخان عشان يسخن المية، وكانت بتتوضأ بالمية الباردة وأنا بتوضأ بالمية السخنة. أقول لها يا أمي إن شاء الله هشتري لك سخان عشان تسخني المية، وترد عليا وهي مبتسمة تقول يا ابني لما ببص لك بحس بالسعادة والدفء لوجودك جنبي، وياريتني لم أفعل. وتوفاها الله وأغلق باب من أبواب الجنة. وبقيت مهما لبست من الهدوم تبقى إيدي بردانة وزي التلج. فقالوا كلهم يا ريتها ترجع
قصرنا كتير في حقها وأرضينا زوجتنا وأبنائنا. فالأم لو اديتها القليل فرحت بيه ودعت لك دعاء عظيم. أما الزوجة والأبناء مهما قدمت ليهم بيلقوا عليك اللوم دايما، بيقولوا لك أنت مقصر معانا. ونصيحة للجميع وخاصة لمن لم يفقد أم، أنه ياخد العبرة من غيره قبل فوات الأوان. فالموت ما بيحددش مواعيد ولا يستأذن قبل قدوم. الأم هي اللي تعبت وربت وحرمت نفسها من السعادة عشانك، والندم والحسرة لا تغني عن المؤثر في حق أمه شيء، ورح يبقى يتجرع مرارة ذلك حتى آخر يوم من عمره، فضلا عن اللي هيلقى من عقوق أبنائه. فكما تدين تدان. فالبر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت. فكن كما شئت، فكما تدين تدان. وأرجو الدعاء لكافة أمهات المسلمين، الأحياء منهم والأموات.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معنا قصة هنا اسمها بعنوان المنتحر، قصة بعبرة وعظة وهمسة عتاب. لما بتوقف الحياة على شيء معين ما نعرفش غير الشيء ده في حياتنا، بتسود الحياة وبنكتئب وما منشوفش غير العتمة اللي بتعمينا. مين رح يشيل العتمة من فوق عينينا حتى نصحى ونرجع رشدنا؟ بقدم لكم اليوم قصص واقعية اسمها قصة المنتحر اللي قرر إنهاء حياته لأنه ما عادش بيشوف شيء غير اللون الأسود فيها. والقصة دي قصة بعبرة وعظة. بيقول: نعم، هو أنا المنتحر. ما تتعجبوش ازاي لاني اتكلم معاكم، انا عاوزكم بس انكم تشاركوني شعوري، اني اشيل من فوق عينيكم الغمامة السودة دي اللي محدش شالها من فوق عيني يوم، لكن تركوني وحيد بعاني بالحياة. مفيش هناك سند ولا رفيق درب يرشدني، حتى قررت اني انهي حياتي، لكن ياريتني ما عملتش واقترفت الذنب العظيم واشركت بخالقي. بيقول: انا من اسرة متوسطة الحال، ما بقولش باني كنت محروم معدم، لا، أنا شاب مثقف، لكني كنت وحيد بائس بتسأل ليه اتخلقت وليه جئت للكون. بشعر بالملل من الحياة، ما لقيتش مين يسمع لي. أبويا بيشتغل طول اليوم بيرجع بالليل عشان يستريح، وأمي زيه وترجع تعبانة عشان تقوم بواجباتها المنزلية وبعدها تروح تنام من التعب. وكنت أنا وحيد ما بلاقيش اللي بتكلم معاه أشكيله حالي. بتقولوا: إيه هو حالي؟ أنا بشعر بالتعب بالوحدة، بالإرهاق من ضغط المذاكرة والمسؤولية. ما فكرتش يوم بطريقة مختلفة إلا النهاردة بعد ما رحت عن العالم بتاعكم ده. ما فكرتش بإن أبويا وأمي كانوا بيشتغلوا عشان يوفروا حياة كريمة ليا ولأختي، عشان ما نحتاجش لحد. قد إيه تعب أبويا وتعبت أمي عشان يوفروا لي تمن الدروس الخصوصية حتى دخلت إحدى كليات القمة. أنا ما كنتش عاوز الكلية دي، هم ما بيفهمونيش، هم عاوزين لي الأفضل. أنا أعرف، لكنهم للأسف الشديد ادخلوني في صراع نفسي مع نفسي ومع مشاعري ومع عقلي وقلبي، وتراكمت مشاعري وضغوطي وازداد اكتئابي. أنا كنت أتمنى إني أكون رسام، فأنا أهوى الرسم من صغر سني، لكنهم ما سمحوليش بدخول كلية الفنون الجميلة، ودخلت الكلية اللي هم عاوزينها. أبويا قال لي يومها:
لو صرفت عليك كل الأموال دي من أجل إنك تدخل كلية الرسم. وحتى أمي ما كانتش بتراعي مشاعري هي أخرى، ورفضت إني أدخل الكلية اللي بحبها، وكان عليا إني أوافق وأوافق وأرضخ ليهم وأنا بموت كل يوم. أنا ما بحبش منظر الدماء، ما أقدرش أشوفها، فإيه ذنبي أنا إن كنت متفوق في الدراسة؟ يا ترى ده يكون نصيبي وقدري؟ سكت وسكت وما تكلمتش، ووافقت، وكترت مشاعر الغضب جوايا والكراهية للكل. أيوة كترت. كنت زي الميت معاهم، بعيش بجسمي بجسدي بس. وما فهمتش بأنهم من حبهم ليا كانوا عاوزين ليا الأفضل والمستقبل الأحسن ليا ولحياتي، لكن إيه عني أنا؟ وحتى لما قلت لهم عن حبي لصديقة طفولتي وحبيبة الروح والقلب يارا، كانت بتلعب معايا من وقت كنا أطفال، كنا منروح الدروس مع بعض ونرسم الأحلام مع بعض. رفضت أمي ورفض أبويا بإني مش هتجوز إلا بنت بتناسبني علميا وثقافيا، لكنها تربية المعهد ما بتلقش بيا ومكانتي المرموقة بالمجتمع. رسموا لي كل شيء وما سابوش لي مجال للخيار. كان قرارهم حاسم إني أبتعد عن البنت. وراحت والدتي لبيت يارا وقامت بالسخرية منها وطلبتها بالكف عن مطاردتي، وابتعدت عن يارا للأبد، المخلوقة اللي كانت بتفهمني، والإيد الحنينة اللي كانت دايما معاي وكنت بروح لها، كنت بحبها. افترقنا للأبد واتجوزت يارا وبقيت أنا وحيد بالحياة. وقالت أمي أنا عملت ده من أجلك يا ابني، راح تدعيلي. ما كنتش بعرف إنها من حبها ليا كانت بتخطط لحياتي، لكنها ما سمعتش يوم للي جوه دماغي. والنهاردة أنا مت، انتحرت ونهيت حياتي. ما قدرتش بقى أتحمل، لكني نادم. اتمنيت لو يعود بيا الزمن حتى أخلص من العذاب ده اللي بلاقيه في قبري كل يوم. اتمنيت لو واجهت وتقربت لربي. اتمنيت لو أرجع ساعة تانية لعالم الأحياء حتى أستغفر وأتوب، حتى أحافظ على صلاتي وعلى قربي من الله، لكني ما أقدرش أعمل شيء للوقت غير الندم. الحياة دي ما بتسوي شيء. أيها الآباء، فما تحولوش حياة أولادكم لجحيم مستعر، وتخلوهم يتصابوا بالأمراض النفسية وبفضل الموت هروب منكم، ووقتها راح تندموا على اللي عملتوه. احضنوهم وسيبوهم يعملوا اللي هم عاوزينه، دي حياتهم هم، واسمعوا ليهم ووجهوهم من بعيد، وما تدمروش حياتهم بتحكمكم الزايد وتطفلكم الزايد.
وخوفكم عليهم حتى ما تندموش بالنهاية لما تفقدوا أولادكم، وفي النهاية راح تندموا أشد الندم.

وخال من الكفر والنفاق والرذيلة. إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب المنيب وهو دائم الرجوع والتوبة إلى الله، مقبل على طاعته. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدق الله العظيم. القلب المخبت الخاضع المطمئن الساكن، فتخبت له قلوبهم. القلب الوجل هو اللي بيخاف ربنا عز وجل، ألا يقبل منه إنه بيخاف إنه ربنا ما يقبلش منه العمل وما ينجيش من عذاب ربه. ويقول تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. القلب التقي وهو الذي يعظم شعائر الله. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. القلب المهدي الراضي بقضاء الله والتسليم بأمره. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. القلب المطمئن يسكن بتوحيد الله وذكره، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القلب الحي قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب المريض وهو اللي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق، وفيه فجور ومرض في الشهوة الحرام. ويقول تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع اللي في قلبه مرض. القلب الأعمى هو اللي ما بيشوفش ولا يدرك الحق والاعتبار. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. القلب اللاهي اللي هو غافل عن القرآن الكريم، مشغول بأباطيل الدنيا وشهوتها، لا يعقل ما فيه. لاهية قلوبهم. والقلب الآثم هو اللي بيكتم شهادة الحق. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صدق الله العظيم. عندنا هنا القلب المتكبر، مستكبر عن توحيد الله وطاعته، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. يقول تعالى: قلب متكبر

جبار. القلب الغليظ وهو اللي اتنزعت منه الرأفة والرحمة. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. القلب المختوم فلم يسمع الهدى ولم يعقله. ويقول تعالى: وختم على سمعه وقلبه. القلب القاسي ما بيلنش للإيمان، ما بيأثرش فيه زجر، وأعرض عن ذكر الله، بعد عن ذكر ربنا. ويقول تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية. صدق الله العظيم. القلب الغافل غافلا عن ذكرنا وآثر هواه على طاعة مولاه. ويقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. صدق الله العظيم. القلب الأغلف، قلب مغطى لا ينفذ إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقالوا قلوبنا غلف. القلب الزائغ مايل عن الحق. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ سبحان الله سبحان الله. القلب المريب شاك متحير، وارتابت قلوبهم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة مطمئنة مطهرة، وثبت ألسنتنا يا أرحم الراحمين يا الله.

وهنا في معانا قصة برضو جميلة معبرة بعنوان أمريكي يسلم بسبب ابتسامة. إخواننا الابتسامة مهمة، ابتسامة صدقة. وبيروي الموقف ده الداعية المعروف الشيخ نبيل العوضي في محاضرة له بعنوان قصص من الواقع، وبيقول: كنت في أمريكا بدي إحدى المحاضرات، وفي نص المحاضرة قام واحد من الناس وقطع علي حديثي وقال: يا شيخ لقن فلان الشهادتين، ويشير لشخص أمريكي جنبه. فقلت: الله أكبر. فقرب الأمريكي مني قدام الناس وقلت له: إيه اللي حببك في الإسلام وخلاك إنك عاوز تدخل الإسلام؟ فقال: أنا عندي ثروة كبيرة هيلة، وعندي شركات وأموال، لكني ما شعرتش بالسعادة يوم من الأيام. وكان عندي موظف هندي مسلم بيشتغل في الشركة بتاعتي، وكانت ماهيته قليلة، وكل ما دخلت عليه لقيته مبتسم، وأنا صاحب الملايين ما ابتسمش، ما ابتسمتش يوم من الأيام. فقلت في نفسي: أنا عندي الأموال وصاحب الشركة، والموظف الفقير يبتسم وأنا ما ابتسمش. فجيت له يوم من الأيام وقلت له: عاوز أقعد معاك، وسألته عن ابتسامته اللي دايما ابتسم. فقال لي: عشان أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلت له: يعني هل إن المسلم كل أيامه سعيد؟ قال: أيوة. قلت له: إزاي ده؟ فقال: لأننا سمعنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأمورنا كلها بين السراء والضراء، أما الضراء فهي صبر لله، وأما السراء فهي شكر لله، وحياتنا كلها سعادة في السعادة. قلت له: أنا عاوز أدخل في الدين ده. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبرجع العوضي لحديث الشيخ الداعية بيقول على لسانه، بيقول الشيخ: قلت للأمريكي ده قدام الناس: اشهد الشهادتين. فلقنت الشهادتين وقال قدام الملأ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وانفجر بالبكاء قدام الناس، وجم اللي عاوزين يخففوا عنه،

فقلت لهم سيبوه سيبوه يبكي. لما انتهى من البكاء قلت له ايه اللي خلاك تعيط؟ فقال والله دخل في صدري فرح ما شعرتش بيه من سنين. ويعقب الشيخ العوضي على القصة دي وبيقول انشراح الصدر يا اخوانا ما بيكونش بالمسلسلات ولا بالأفلام ولا الشهوات ولا الأغاني، كل دول بيجيبوا الضيق، أما انشراح الصدر فبيكون بتلاوة القرآن الكريم والصيام والصدقات والنفقات. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، صدق الله العظيم.

من حيث لا ينفع الأهلون والمال وليس لي

Ladies and gentlemen.

يا ما في ناس، في أبناء ما بيهتموش بوالدتهم ولا بوالدهم. فهنا في أم بتقول لابنها: ابني العزيز، لما يجي اليوم اللي هتشوفني فيه عجوزة، أرجوك اصبر عليا وحاول إنك تفهمني. لو توسخت هدومي وقت لما أجي أكل، ولو ما قدرتش إني ألبس هدومي لوحدي، افتكر يا ابني الساعات اللي قضيتها معاك عشان أعلمك الحاجات دي. ولو اتكلمت معاك وكررت نفس الكلمات ونفس الحديث آلاف المرات، ما تتضايقش مني وما تقطعنيش، واسمع. أيوة واسمع لي، وتحمل تكرار الأسئلة بتاعتي. لما أنت كنت صغير يا ابني، أنا كنت دايما بسمع لك، كنت أنت دايما بتكرر وبتسأل وأنا بجاوبك، حتى فهمتك كل شيء. وقت لما أنا أقول مش عاوز استحمى، ما تتسلطش عليا. افتكر، أيوة افتكر، لما كنت أنا بلحقك أجري وراك وديك آلاف الأعذار عشان أجيبك عشان تستحمى. لما بتشوفني إني ما أقدرش أجريكم وأتعلم التكنولوجيا الحديثة يا ابني، بس اديني الوقت الكافي وما تبصليش بابتسامة ماكرة ساخرة. افتكر إني أنا اللي علمتك إزاي تعمل الحاجات دي، إزاي تاكل، إزاي تلبس هدومك، إزاي تستحمى، إزاي تواجه الحياة. لما أنا يا ابني أفقد ذاكرتي أو أتلخبط في كلامي، اديني الوقت الكافي عشان أفتكر. ولو ما قدرتش ما تفقدش أعصابك، حتى ولو كان حديثي مش مهم، لازم تسمع لي تصبر عليا يا ابني زي ما أنا صبرت عليك. وأنا لو ما كنتش عاوز آكل، ما ترغمنيش على الأكل، ما ترغمنيش، لما أنا جوع هاكل الأكل. ولما أنا ما أقدرش أمشي بسبب رجلي العيانة، اديني ايدك يا ابني بنفس الحب والطريقة اللي عملتها معاك عشان تمشي خطوتك الأولانية. كنت بمسكك من ايديك ومشيك

لما يجي اليوم اللي أقول لك فيه إني أنا مشتاقة للقاء الله، ما تحزنش وما تعيطش، أنت هتفهم في يوم من الأيام. حاول إنك تفهم إن عمري دلوقت قرب إنه ينتهي،

وفي يوم من الأيام أنت هتكتشف إنه بالرغم من أخطائي فأنا كنت دايماً عاوزة أفضل الحاجات ليك، وحاولت إني أمهد لك كل الطرق. ساعدني على السير، ساعدني على تجاوز طريقي بالحب والصبر زي ما عملت معاك دايماً. ساعدني يا ابني على الوصول للنهاية بسلام. أتمنى إنك ما تشعرش بالحزن ولا حتى بالعجز لما تيجي ساعتي، ساعة النهاية، فيجب إنك تكون جنبي وتحاول إنك تحتويني زي ما أنا عملت معاك لما ابتدت الحياة. احتضني يا ابني، اغمرني، احضني زي أنا ما حضنتك وانت صغير. بحبك يا ابني، انت عمري. الله يرضى عليك.

رح نتكلم عن الوفاء وعن الزوجة الوفية. في غزوة بدر أسر المسلمون عدد كبير من المشركين، وكان من بينهم أبو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام فرق بين زينب رضي الله عنها وزوجها لأنه مشرك، ولما وقع في الأسر خلعت عقدها اللي أهدته إليها أمها السيدة خديجة رضي الله عنها عند جوازها، وبعتته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتفتدي به أبا العاص وفاء له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد عرفه وأحس بوفاء بنته لزوجها، فاستشار أصحابه في أن يطلق سراح أبي العاص، واستأذنهم في إعادة العقد إلى زينب رضي الله عنها، فوافق الصحابة، فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه. فلما عاد أبو العاص إلى مكة أعلن إسلامه، ثم ذهب إلى المدينة فأعاد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته الوفية زينب رضي الله عنها.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يشاركنا في ندوة اليوم سماحة الشيخ الدكتور صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه إمام المحدثين البخاري عن الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا الحديث يتضمن قضية من كبرى القضايا الإنسانية، وهي قضية العمل والإنتاج، والتي تعتبر من المشاكل الأساسية التي تعايشها المجتمعات المعاصرة. فتقوم هذه المجتمعات بوضع سياسات معينة للإنتاج وتشجيعه ومحاربة البطالة، وهذه القضية بالتالي تؤثر بشكل أساسي على توجهات السياسة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي مستشار المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في بعض كتب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: كان لأهل الجاهلية يومان يلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. جاء هذا الدين الحنيف ليغير كثيرا من المفاهيم والعادات والتقاليد التي كان العرب في ذلك الوقت يتبعونها، وقد أخذ منها ما كان متوافقا مع مبادئ الإسلام، وترك منها الكثير مما يناقض أصول هذا الدين. ومن هذه الأمور الاحتفال بالأعياد والمناسبات، فقد كان لدى العرب كثير من الأعياد والمناسبات والذكريات كما هي الحال لدى كثير من الشعوب. وكان المسلمون في بداية الأمر يحتفلون ببعض هذه الأيام، إلى أن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أبدل للمسلمين هذه المناسبات والذكريات والأعياد بأعياد هي خير للمسلمين من تلك الأعياد التي كانوا يعيدون فيها في الجاهلية. نرجو من سماحة الدكتور الصالح أن يبين لنا مفهوم العيد ضمن إطار هذا الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، العيد في العربية معروف أنه من كلمة عادة يعود، ففيه شيء يعود، يعني ذكرى، حادثة، موسم، قضية، قصة، ربما تكون دينية، ربما تاريخية، ربما أي شيء تهتم به حياة البشر. فإذا الأعياد ليست في الإسلام بدعا من الأعياد والمواسم والذكريات، تحيا عند جميع الأقوام. في العالم القديم أكثر الحوادث أنشأت أعيادا بالمعنى الديني، لأن للدين وقعه على نفوس الناس يوم كان الإنسان بحاجة دائما إلى المباشرة في نصائح ووصايا تعطى له لكي يسترشد بها في حياته. ربما يحس بذلك الإنسان من قديم الزمان بطريقة وبقوة ورغبة أكثر مما يظن إنسان زماننا أنه يحس بهذا، علما بأن الإنسان مهما يرقى، مهما يبلغ من الرقي، لا بد أن يجعل لنفسه أويقات يستريح فيها من عناء الحياة، ولا بد له من أن يربطها بأشياء لا تتعلق بصميم حياته الشخصية، بل تتعلق على الأقل بإطار أوسع منه، تتعلق ببلده، تتعلق بشعبه، تتعلق بأمة هو منها، تتعلق إذن بدين. وإذا تعلقت بدين أخذت معنى جاملا جميلا ساحرا أخاذا أكثر منه بأي معنى من المعاني الأخرى. بالنسبة إلى أهل الجاهلية، كما تفضلتم، كانت لهم عادات وأعياد، ولكنها كانت مرتبطة بذكريات منسية لا يعرفونها بالضبط، مع أنهم كانوا يعرفون قضايا أحسابهم وأنسابهم وكل ما كان من هذا القبيل، لكن هذه الأعياد عندهم كانت ربما ميراثا أو تراثا ورثوه عن عادات قبلية لجماعات كانوا يعتقدون أهميتهم. فلان من قبيلة يعرب، فلان من قبيلة مضر، فلان من قبيلة ربيعة، كل إنسان يريد أن يرجع إلى الأشياء التي كانت تتغنى بها قبيلة ما. هذا شيء. لكن في الوقت نفسه كانت لديهم أعياد دينية من غير أن يعرفوا بها. كثير من أعمال الحج بقيت رواسبها من أيام ما عمله إبراهيم الخليل وابن إسماعيل لما رفعا قواعد البيت الحرام. كثير من الأشياء نرى مثلا هنا رفع الحرج، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس مصرحا أن قد كان لأهل الجاهلية يومان، وبدلا من أن يبدل اليومين بثلاثة أيام أو بعشرة أيام أو بمئة أو بيوم واحد ويكتفي وينهي العمل، يقول لا بأس، كان لهم يومان، وأنا أيضا أقول لكم يمكن أن يكون لكم يومان عيدان، لكني الآن كل شيء قد اختلف، المفهوم اختلف للعيد. كان العيد غير واضح المفهوم، كان لا تعرف ذكراه، كان الإنسان الجاهلي يفكر فيه تفكيرا قبليا. أعرفتم كيف يجب أن يكون العيد بالنسبة إليكم يا معشر أهل الإيمان، يا من تؤمنون بآخر ملة سماوية، بآخر دين موحى به من عند الله؟ يجب أن يكون العيد مرتبطا بشيء ديني، بواجب. الإنسان متى يستريح؟ عندما يتعب، يتعب يتعب يتعب، يجب أن يستريح. كل الحياة تعب، لا يمكن. كل الحياة راحة، يتحول معنى الراحة إلى تعب، لأن الإنسان يجب أن يجدد نشاطه كل يوم، يفعل عملا جديدا. وإذا بهذين العيدين الجاهليين يصبحان أيضا عيدين اثنين، لكنهما عيدان إسلاميان بالضبط. كان العرب في الجاهلية يطوفون يطوفون يسعون بين الصفا والمروة، ولكن كانوا يعتقدون أن الصفا ذكر صنم، وأن المروة صنم مؤنث، وأن المروة تعشق الصنم المذكر، هكذا كانوا يعتقدون، وكانوا يطوفون بينهما، ولكن نسوا أن هذا الطواف كان من أيام إبراهيم الخليل لما ذهب مع السيدة هاجر وإلى آخر القصة المعروفة. ولذلك نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ليزيل من أنفس المسلمين فكرة مجرد أن يعملوا عملا يقارب إما في الشكل أو في العدد أو في أي صفة ما كان يفعله الجاهليون. قال لهم لا تشعروا بالإثم، لا تشعروا بالحرج. لو أن رسول الله أبدل اليومين بثلاثة بأربعة بعشرة أو بواحد أو بمئة لكان الأمر مختلف، ولكن قصد أن يكون في مقابل اليومين الجاهليين يومان. هذان اليومان ما هما؟ يوم الفطر. لماذا الفطر بالذات؟ لأن قبله الصيام، صام المسلمون ووجدوا المشقة وتركوا المأكل والمشرب وشهواتهم وغرائزهم خلال نهار رمضان شهرا كاملا، يعني قووا إرادتهم، تغلبوا على أنفسهم. إذن العيد عيد الفطر، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر على الأغلب يوم العيد كما قالوا فرح، وإذا لقي ربه يوم يحاسبه فرح بصومه. وكذلك عيد الأضحى بعد أن حج الحجاج، والحج قطعة من العذاب لأنه سفر وتحمل المشاق. وأرجو أن يكمل فضيلة الأخ الجليل.
0: يمكن أن نتكلم عن مناسبات أخرى فقد استحدثت خلال العصور المتأخرة، بعض الذكريات والتي تركزت في مفاهيم الناس وربما تصوروها أعيادا، فهل يمكن لكم أن تشرحوا لنا هذه القضية؟
2: إن شاء الله. إنما أحب أولا أن أعلق على ما أشار إليه الدكتور صبحي في كشف بعض الجوانب الأساسية في أعيادنا الإسلامية. من حكمة الله عز وجل أن جعل لنا العيدين مرتبطين ارتباطا عميقا جدا بعقيدتنا أولا وبتاريخنا ثانيا. فكل عيد مرتبط بعبادة كما أشار الدكتور، وهذه العبادة تتجدد، فالمسلمون يصومون ثم يأتي بعد ذلك العيد، يحجون ويأتي العيد أثناء الحج. يعني ذلك أنه إذا كان للمسلم أن يفرح في حياته فأعظم فرحة له هي فرحته بأداء العبادة،
1: يا سلام،
2: وهي التي تستحق أن يروح عن نفسه بسببها وبعدما انتهى منها، وأن يستعمل كل أنواع اللهو المباح ليرتاح بعد عناء عبادة مدة من الزمن. لكن المعنى الآخر أيضا أن هذه الأعياد لها ارتباط عميق بتاريخنا الأصيل، فجعل عيد الفطر بعد رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنما هو ربط لنا أيضا بنقطة تحول أساسية في حياة البشرية وفي تاريخها، وهي نقطة نزول القرآن، لأنه عند نزول القرآن تغيرت مسيرة البشرية كلها من خط إلى خط. فربطنا دائما بكل أجيالنا بهذه النقطة التاريخية الأساسية مسألة في غاية الأهمية، تجعلنا نتذكر ونحن في أعيادنا هذا المنعطف في تاريخنا المهم. ثم الحج أيضا، العيد الأضحى مرتبط بما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ولده امتثالا لأمر الله عز وجل، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. هذا العمل النادر الوحيد في تاريخ البشرية كلها، أن يقدم إنسان طاعة لله على أن يضحي بولده
1: لمجرد رؤية منامية،
2: لمجرد رؤية منامية. هذا الحادث الفريد في تاريخ البشرية، أن يبقى المسلمون يرتبطون به ويتذكرونه كل عام، يلقي في نفوسهم معنى تربويا رائعا جدا. لذلك أقول ما جد بعد ذلك في حياة المسلمين من ذكريات ومناسبات درجوا على تسميتها أعيادا،
1: وليس بالصحيح،
2: ليست في الواقع أعياد. لا عيد عند المسلمين إلا الفطر والأضحى، هذه مسألة لابد أن تكون واضحة.
1: إنما يعني المولد،
2: نعم،
1: ليس عيدا،
2: المولد ليس عيدا، الهجرة ليست عيدا، الإسراء ليس عيدا، هذه كلها ذكريات. إذا أراد المسلمون أن يستفيدوا منها باستعراض شيء من تاريخنا، باستعراض شيء من أحكامنا الشرعية، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعظة والاعتبار، فلا بأس بها. أما أن تغتنم هذه المناسبات من أجل كلام لا يرضي الله، أو من أجل أعمال ومناسك ومظاهر كلها بدع وضلالات وانحرافات، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما مجرد أنها ذكريات نستفيد منها لنتذكر بعض تاريخنا وبعض ديننا، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لقد وسعتم أخي فضيلة الشيخ فيصل إطار الفكرة من عدة نواحي، آخرها موضوع الابتداع، أن هذه الأعياد التي لم تسمى صراحة من المعصوم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم طبعا لا يمكن أن تكون أعيادا، كل ما ذكرتموه. لكن أيضا نبهتم إلى ناحية في الحقيقة مهمة جدا، هي أن هناك جاهلية ومن قبلها جاهليات في كل أنحاء العالم، ركام من التيه في الظلام، في العقائد الباطلة، في الوثنية. يعني عندما يبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين بالضبط بيومين بالضبط، ماذا يبدل؟ كأنه يمسك الجاهلية كلها بأوثانها، بوثنيتها، بعاداتها الباطلة، ليقر مكانها العادات والأعياد التي إذا أقيمت على الوجه الإسلامي كانت في الوقت نفسه جمعا لرمز فكرة التوحيد. ولذلك يذكر إبراهيم الخليل في هو وابن إسماعيل في قضية الأضحى، وكل مناسك الحج تتعلق بإبراهيم الخليل، وكل ما في الحج يتعلق بالعيد، أو كل ما في عيد الأضحى يتعلق بالحج. والقضية تعود في الوقت نفسه إلى وحدة الدين في جوهره الأصلي، لأن الله لم ينزل دينا رضيه لعباده إلا هذا الإسلام. وهذا بدون شك يعيد فكرة الذكرى إلى أساسها الفكري العميق، فتصبح لونا حضاريا حتى لا يكاد يشارك فيه كل إنسان يفهم معناه. يعني إنسان يسمع بإبراهيم الخليل ويعلم أن الحج الإسلامي بعد كذا آلاف من السنين ما كان إلا تذكرا لهذا الرجل الشخصية العظيمة الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة، يكفي لكي يقول إني أشارك المسلمين إعجابهم بهذه الشخصية. وهكذا تتحد الفكر الحضارية بين الناس، ويتقارب الإنسان بكل ما يفرحه، لا بالأشياء التي تفرق الإنسان عن الإنسان، بل بالأشياء التي تبهج الإنسان لأنها تقرب الإنسان من أخي الإنسان.
0: ورد في الحديث أن أهل الجاهلية كانوا يلعبون في اليومين.
1: نعم.
0: فما هو هذا اللعب الذي أشير إليه؟ وهل هناك لعب في الأعياد الإسلامية؟
2: هي طبيعة الأمم في أعيادها أن الأعياد تؤخذ مناسبة ليخرج الناس فيها من الجد إلى اللعب، ومن الأعمال الإيجابية المنتجة إلى اللهو والمرح والمزاح والترفيه وما إلى ذلك. والأمم ربما غير الإسلامية اعتادت على أنواع من الكرنفال في مناسبات الأعياد، يلبسون لباسا خاصا ويقيمون حفلات يعني غاية في المرح من جهة، لكن ربما أيضا غاية في تجاوز حد العقل أو الأمور الممكنة. الإسلام طبعا لم يمنع، بالعكس، يعني طبيعي من حق الفرد أن يرتاح. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. ومن حق الأمم أيضا أن تكون عندها فترات ترتاح فيها من العمل الجدي إلى جو اللهو البريء. لكن كما أن أعيادنا ربطت أصلها بالعقيدة وبتاريخنا الإسلامي، كذلك ربط ما يجري فيها بالأحكام الشرعية. فإذا كان يباح لنا أن نروح عن النفوس وأن نرفه وأن نلعب وأن نمرح، لكن على أن لا يتجاوز كل هذا الحدود الشرعية. والحدود الشرعية في مسائل اللهو واسعة، قد لا نصل فيها، من الطبيعي أن لا نصل فيها إلى محرم، لا إلى خمور ولا إلى مجون ولا إلى شيء من هذه الأنواع، لكن فيما دون ذلك يلعب الأولاد ويرفه عن أنفسهم الكبار، وقد يستمعون إلى شيء من الغناء المباح، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده جاريتان تغنيان في العيد، وجاء أبو بكر رضي الله عنه ورآهما فتأثر وقال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، وأراد
1: الأحباش أيضا.
2: نعم.
1: أحباش يهزجون
2: وأراد أن يمنعهم من هذا، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا بكر دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ففي العيد يباح للناس أنواع الغناء المباح واللهو المباح والترفيه المباح وما إلى ذلك.
1: كانوا يقولون، وربما كلامهم صحيح، يعني شعوب كثيرة تقول هذا، الفرد الذي لا يعرف كيف يمرح أحيانا لا يمكن أن يجد ولا لحظة في حياته. ينطبق هذا على الشعب، كل شعب لا يعرف أبدا شيئا من الرفاهية أو من الترفيه، قليلا يرفه عن نفسه ولو بشكل بريء بعادات فولكلورية شعبية متوارثة، هذا لا يستطيع أن يجد، لا يستطيع أن يخوض معركة. الإنسان إذا لم يعطي نفسه بعض حقها فإنه لن يستطيع أن يجعل منها نفسا طاهرة معتدلة. الطهارة ليست في الكم، ليست في الشكل، الجمال شيء داخلي، والروح الداخلية تجعل من عيد الإنسان عيدا دائما. هذا إذا أراد أن يجعل الفرحة الداخلية رضا عن الله ورضا من الله عنه، كما قال تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما قال تبارك وتعالى: فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا ما يجمل كل معاني العيد التي تجعل الواحد منا بطبيعة الحال كما تفضلت أخي فضيلة القاضي لا يستطيع طبعا أن يخرج على المعايير الإسلامية، ولكنه أيضا لا يحرم نفسه من المتع البريئة التي أباحها الله عز وجل ولم ينكرها أحد عليه لا بنص ولا بقياس.
0: على كل حال نشكر لكما هذه الشروح وجزاكما الله خيرا على هذه الفوائد التي أعطيتمونا إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام الصيام مقبولة، وأن يجعل هذه العبادة مرتبطة بمغفرته ورحمته، وأن يجعل أيام الفطر أيام مرح وخير وتوبة أيضا، وكذلك العيد الآخر يوم الأضحى. إخواني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لأهل الجاهلية يومان يلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أيها المشاهدون، نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها

0: زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم. كتاب الأذكار
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه.
2: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم.
2: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 متفق عليه.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري.
1: وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.
0: نزهات في رياض الصالحين.
2: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
2: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:
3: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.

0: بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
0: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له

0: النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
2: هي قصة حب جميلة، قصة حب زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن خالتها وزوجها أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص هو ابن أخت السيدة خديجة، وهو رجل من أشراف قريش، وكان النبي يحبه كثيرا. ذهب أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. فقال له الرسول: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، يقول لها: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وابتسمت. فخرج النبي وتزوجت زينب أبا العاص ابن الربيع، لكي تبدأ قصة حب قوية، وأنجبت منه علي وأمامة. ثم بدأت مشكلة كبيرة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان أبو العاص مسافرا، وحين عاد وجد زوجته أسلمت، فدخل عليها من سفره فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: كان يجب أن تخبريني أولا. وظهرت في الأفق مشكلة خطيرة بينهما، مشكلة العقيدة. قالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمي علي ابن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال: أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أباك بمتهم. ثم قال لها: هل عذرت وقدرت؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. ووفت بكلمتها له 20 عاما. وظل أبو العاص على كفره. ثم جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابقي مع زوجك وأولادك. وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش، زوجها يحارب أباها. وكانت زينب تخاف هذه اللحظة فتبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة، فيؤسر أبو العاص بن الربيع، وتذهب أخباره لمكة وتسأل زينب: ماذا فعل أبي؟ فقيل لها: انتصر المسلمون. فسجدت شكرا لله، ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟ فقالوا: أسره حموه، أي أسره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إذن أرسل في فداء زوجي. لم يكن لديها شيئا ثمينا تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع سعيد شقيق أبي العاص ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى، وحين رأى العقد السيدة خديجة سأل: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبي العاص ابن الربيع. فبكى النبي وقال: هذا عقد خديجة. ثم نهض وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممناه صهرا، فهلا فككت أسرى؟ وهل قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي العقد ثم قال لهم: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له: يا أبا العاص، هل لك أن أسررك، أي أقول لك سرا؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهل رددت إلي ابنتي؟ فقال أبو العاص: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إنك راحلة. فقالت: إلى أين؟ قال: أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ فقال: لا. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 سنوات، وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها. وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام، وفي الطريق فقد كل شيء. وأثناء سيره التقى بمجموعة من الصحابة، فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر، فسألته حين رأته: أجئت مسلمة؟ قال: لا، بل جئت هاربا. فقالت: فهل لك إلى أن تسلم؟ فقال: لا. قالت: فلا تخف، مرحبا يا ابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد أن أما النبي المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو الولد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممته سهرا، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ما له وأن تتركوه يعود إلى بلده فهذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. فقال الناس: بل نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي: قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها: يا زينب، اكرمي مثواه، فإنه ابن خالتك وإنه أبو العيال، ولكن لا يقربنك أبدا، فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. فدخلت وقالت لأبي العاص بن الربيع: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا، هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ قال: لا. وأخذ ما له وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيء؟ فقالوا: جزاك الله خيرا، وفيت أحسن الوفاء. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي وقال له: يا رسول الله، أجرتني بالأمس، واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال أبو العاص: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي وقال: تعال معي. ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذني أن يراجعك، فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت. والغريب في هذا كله أن بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب، فبكاها أبو العاص بكاء شديدا حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه، فيقول له: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. ومات بعد سنة من موت زينب. أقول هذا وأستعين بالله تعالى: نساء غير النساء، ورجال غير الرجال، أي نوع من النساء هذا وأي نوع من الرجال هذا في الإخلاص والحب والتضحية؟ اللهم اكرمنا جميعا بحسن الخاتمة، اللهم آمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة غذائية. جمعتني وبعض السيدات جلسة صبحية، وشد انتباهي صوت المذيعة تعلن عن برنامج وجبة غذائية، وتكرر الإعلان عن هذا البرنامج أكثر من مرة بالموعد واليوم بدقة بالغة. وفي الموعد المحدد بدأت المذيعة في قراءة مقادير الوجبة الغذائية الشهية وطريقة الصنع والعمل، وإعادتها مرة واثنين حتى تتأكد ربة المنزل من أن كل شيء تمام. وطبعا هناك الكثيرات من ربات البيوت ينتظرن هذا البرنامج، وأحضرنا الأوراق والأقلام لكتابة هذه الأكلات الشهية وإعدادها بما يتناسب والأذواق المختلفة. ولا شك في أن كيان الإنسان ينقسم قسمين، الجسد والروح. وإذا كانت هناك وجبات غذائية لسلامة الأبدان، فلما لا تكون هناك أيضا وجبات روحية لسلامة الأرواح؟ وربما يتساءل سائل، وكيف السبيل إلى غذاء الأرواح؟ وأقول نعم، هناك وجبات هامة لغذاء الأرواح، واليوم نقدم لكم صفات الوجبة الروحية تحت عنوان ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا نذكر قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله العظيم. وإذا كانت الروح من أمر ربي فلا بد أن يكون غذائها أيضا من عند ربي. هذا وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المؤمن على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم، صدق الله العظيم. وقد وضحت السنة النبوية أهمية الذكر في كثير من الأحاديث النبوية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة أن يوصيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله الكثير في كل خطوة نخطوها وكل عمل نعمله، حتى أحال حياة المؤمن اليومية إلى واحة جميلة من الذكر الرائع الذي يريح النفوس ويبهج الوجدان، وذلك خلال 24 ساعة اليومية. وهناك الطريق السهل الممتع الذي يحيل حياة المؤمن إلى سلسلة مترابطة من الذكر المستمر، ذلك إذا تتبعنا رسولنا الكريم الذي هو القدوة لنا في أقواله المرتبطة بأفعاله اليومية كلها. ماذا كان يقول عندما يستيقظ من النوم، وعندما يدخل إلى الخلاء، وعند الخروج منه، وبماذا كان يستفتح صلاته، وبماذا كان يختمها، ثم إذا خرج من البيت ماذا يقول، وعندما يعود إليه، وإذا دخل السوق للشراء ماذا يقول، وإذا دخل المسجد وبعد الخروج منه، وعند النوم، وعند الأرق، وعند المطر، وعند هبوب الريح أو الرياح، وعند رؤية الهلال، وعند الإحساس ببعض الألم، وهكذا في كل سكنة وحركة، حتى عند التأمل في خلق الله. ماذا يضيرنا، خاصة نحن السيدات منا، حيث لدينا الكثير من أوقات الفراغ أو القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، سواء كان في البيت أو العمل. ماذا يضيرنا لو طبقنا سنة النبي الكريم في كل هذه التصرفات؟ سيجد الإنسان أن حياته سلسلة متصلة من التسبيح والذكر الجميل والحمد والشكر لله الجليل الذي أعطانا أنعما لا تعد ولا تحصى. ولا شك أن أقوال الرسول الكريم موجودة في كثير من الكتيبات الصغيرة المعروفة، والموجودة لدى الكثير من البيوت المسلمة. ولقد اكتشفت من خلال مقارنة سريعة بين الوجبتين، الوجبة الغذائية للأبدان والوجبة الروحية للوجدان، أمرين هامين. أولاً، أن الوجبة الغذائية تكلف الإنسان مالاً وجهداً بدنياً وجهداً ذهنياً لإعدادها، ثم وقتاً لأكلها والتمتع بطعمها، وتنزلق بقدرة الله إلى البلعوم والأمعاء حيث يسهل هضمها، فيختزن الجسم ما يحتاجه منها لسلامته وصحته، ويذهب الباقي إلى الخلاء. أما الوجبة الأخرى الروحية فلا تكلف الإنسان شيئا، لا مالا ولا جهدا ولا وقتا، تتحرك الشفاه واللسان، وتنساب الهمسات في الوجدان، فتستمتع بها الأنفس والجنان، وتصعد كلها إلى الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب، ويكتب للعبد بها درجات من الحسنات والإحسان. فهيا جميعا إلى ذكر الرحمن.

وآن الأوان ليفارق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا بعد أن بلغ رسالة ربه إلى خلقه، وأدى الأمانة إلى أصحابها، وجاهد في الله حق جهاده. لقد اختار لقاء ربه على الدنيا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الرفيق الأعلى، وكان موته عظيما على أصحابه، حزنوا له حزنا لم يحزنه أحد على فقيد قط. وكانت ساعة الفراق أمر ساعة مرت على التاريخ الإسلامي، إنها ساعة توديع سيد البشر ومنبع الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم. وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وحق لهما ذلك، فالجميع على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم محزونون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس سورة النساء، ومع الآية 32، وهي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم أمر ونهي، وكل أمر يقتضي الوجوب، وكل نهي يقتضي الترك، كل نهي يقتضي الامتناع. فإنك كمؤمن بينك وبين الله عقد إيماني، هذا العقد الإيماني ينبغي أن تفعل إذا أمرت، وأن تنتهي إذا نهي. هذه الآية مصدرة بلا الناهية، الله جل جلاله يقول: لا تتمنوا. والتمني فعل متعلق بالمستقبل، التمني أن تتمنى شيء لا يقع، بينما الترقب أن تنتظر شيئا يقع. إذا قلت: ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني، والتمني كما يقول بعض الحكماء بضائع الحمقى، تعيش في خيالات وفي أوهام لا تقع. فالله سبحانه وتعالى تطيبا لقلوبنا وإراحة لنفوسنا نهانا أن نتمنى في المستقبل ما فضل به بعضنا على بعض. حقيقة أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى خلق جنس البشر، وجنس البشر خلق على نوعين، ذكر وأنثى، وللذكر أفراد وللأنثى أفراد، صار هناك جنس ونوع وأفراد. فالجنس البشري مؤلف من نوعين، ذكر وأنثى. مشكلة الحضارة الحديثة أنهم أرادوا إزالة الفروق كليا بين النوعين، فوقع المجتمع في فساد خطير. حينما تزول الفوارق بين الذكر والأنثى فهناك فساد عريض. الحقيقة أن أصل التصميم الإلهي أن الإنسان ذكر وأنثى، وأن لكل من الذكر والأنثى خصائص عقلية ونفسية واجتماعية وجسمية ينفرد بها كل طرف، لكنهما يجتمعان في أن الأنثى والذكر كائنان مكرمان عند الله، كائنان مخيران، كائنان مسؤولان، كائنان مشرفان. فحينما أقول الجنس البشري ذكر وأنثى، هناك قواسم مشتركة بينهما وهناك فوارق. فالقواسم المشتركة أكدتها آيات كثيرة: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. كلاهما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية سواء. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فنقاط الاشتراك كثيرة جدا، هي من بني البشر، هي إنسانة لها فكرها ولها مشاعرها ولها عواطفها، يؤذيها ما يؤذيك، يفرحها ما يفرحك، ترقى إلى الله كما ترقى أنت إلى الله، تسمو كما تسمو، وتسقط كما تسقط، وتنحط كما تنحط. هناك قواسم مشتركة بين الذكر والأنثى، لأنهما من جنس واحد، من جنس البشر. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من جنسكم، من جنس بشريتكم إنسانا. لكن وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. أنت حينما تتجاهل ما تتميز به الأنثى وقعت في خطأ كبير، وحينما تتجاهل ما يتميز به الرجل وقعت في خطأ كبير. فلذلك ورد في أسباب نزول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حينما فرض الفرائض وفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، تمنى النساء أن يكون لهما في الإرث نصيب كنصيب الرجل. وحينما فرض للذكر مثل حظ الأنثيين، تمنى الرجال أن يكون أجرهم في الآخرة مثلي أجر المرأة. فجاءت الآية الكريمة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المنطلق أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل نوع الخصائص التي تعينه على أداء مهمته. ففي أصل التصميم صممت المرأة لتكون أماً، ولتكون زوجة، أعطيت من الخصائص الجسمية والخصائص النفسية وهو شدة عاطفتها، ومن الخصائص الاجتماعية تعلقها بزوجها، ومن الخصائص الفكرية اعتناؤها بالجزئيات، ما يؤهلها لتكون زوجة ناجحة وأما ناجحة. فهذه الخصائص التي اختص الله بها النساء كجنس بنيت على حكمة بالغة، وعلى خبرة لا نهائية، وعلى علم كبير. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وتلك الخصائص التي خصها الله للذكور من اهتمام بالكليات لا بالجزئيات، ومن خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وعقلية تتناسب مع كسب الرزق ومع الحركة خارج البيت. وفي الآية الكريمة: والليل إذا يغشى. الليل من خصائصه السكون والهدوء، وأنه يحجب كل شيء. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. ومن خصائص النهار الحركة والضياء. ثم يقول الله عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى. هناك إشارة لطيفة إلى أن الرجل عمله خارج البيت، عمله كسب الرزق، وأن المرأة مهمتها الأولى تربية الأولاد، هي سكن لزوجها وهو قائد لمؤسسة البيت. هناك تناغم وتكامل بينهما، وقد ورد هذا المعنى في قصة المرأة التي اشتكت زوجها إلى الله، فقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني وتفرق أهلي ونثر بطني وذهب مالي، قال لي: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم. هذه المرأة الصحابية وضحت أن للرجل والمرأة تكاملا فيما بينهما. فيا أيها الإخوة، الحضارة الغربية تريد أن تلغي الفوارق بين الذكور والإناث. يعني حينما تختلط المرأة مع الرجل في العمل، وحينما لا تكون ملتزمة في ثوبها وفي حجابها، ينشأ عن هذا الاختلاط وهذا التواصل فساد لا يعلمه إلا الله، لأننا خرجنا عن منهج الله عز وجل. فلذلك الله جل جلاله يقول: ولا تتمنوا. هناك صفات إنسانية مشتركة بين الذكور والإناث، كلاهما مكرم عند الله، وكلاهما مشرف عند الله، وكلاهما مكلف عند الله، وكلاهما مسؤول أمام الله. يعني مثلا، لحكمة أرادها الله جعل امرأة فرعون الطاغية الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، جعل امرأة هذا الطاغية صديقة، آسيا امرأة فرعون، وبكل ثقله وكل جبروته وكل قوته وكل ألوهيته المزعومة، ما استطاع أن يقنعها أن تعبده ولا أن تقر بألوهيته المزعومة. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ماذا أراد الله من هذه القصة؟ أن يعلم النساء جميعا أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها، تحاسب عن دينها، ولتعلم أيضا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلذلك معظم النساء حينما يقولن: هكذا يريد أزواجنا، إن شاء الله هذا في رقبتهم، هذا كلام مرفوض. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مكرمة كما هو مكرم، مشرفة كما هو مشرف، مكلفة كما هو مكلف، مسؤولة كما هو مسؤول. هذه نقاط الالتقاء، أما نقاط الاختلاف إذا تجاهلناها وقعنا في فساد عريض. وقع تحت يدي كتاب عنوانه: عمل المرأة في الميزان. هذا الكتاب ليس من مؤلفه كلمة ولا كلمة، إلا أن مؤلفه جمع إحصاءات في العالم الغربي عن الفساد العريض الذي يحصل حينما تكون المرأة مع الرجل في العمل، ولا يكون عند الطرفين الإيمان الرادع. إذن حينما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن. الأصل أن المرأة تقوم بأخطر عمل أناطه الله بها حينما تقر في بيتها لتربية أولادها. المرأة التي تربي أولادها وتدفعهم إلى المجتمع عناصر ملتزمة مخلصة واعية هي امرأة بطلة، لأن شهاداتها الحقيقية ليست تلك الأوراق التي تعلق على الجدران، إن شهاداتها الحقيقية أولادها الذين ربتهم ودفعتهم إلى المجتمع. وكثيرا ما نعثر على شباب يلفتون النظر بأخلاقهم، ويلفتون النظر برحمتهم، ويلفتون النظر بتعاونهم، ويلفتون النظر بحبهم للخير. لو دققنا وبحثنا لوجدنا أنهم تلقوا تربية عالية من أمهاتهم. إنك إن علمت فتاة علمت أسرة. فيا أيها الإخوة الكرام، المرأة والرجل كلاهما مكلف وكلاهما مشرف وكلاهما مسؤول، ولكن هناك فروق دقيقة جدا وكثيرة جدا بين الذكور والإناث. خصائص الذكور نبدأ بالجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية، تتناسب مع المهمة التي أنيطت بهم. وخصائص الإناث العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية، تتناسب مع المهمات التي أنيطت بهن. حينما كنا في الجامعة درسنا كتاب لمؤلف فرنسي عن الفروق الدقيقة بين الذكور والإناث، والكتاب يقع في 800 صفحة، يعني قدرة قدرة. القدرة على الحفظ كيف هي في الرجال وكيف هي في النساء، القدرة على الخطابة، القدرة على التأمل، القدرة على التحليل، القدرة على استيعاب المواد مادة مادة. الفتيات يتفوقن في التاريخ وفي الجغرافيا، وقد يتخلفن عن الذكور في الرياضيات وبعض المواد المجردة. على كل الكتاب ممتع جدا وهو مترجم، إذا قرأته من دفته إلى دفته ثم قرأت قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى لا تملك إلا أن تخر لله ساجدا، لأن القرآن ذكر آية قصيرة، هذا الكتاب ترجمة هذه الآية. فأي مجتمع وأي نظام وأي ترتيب يتجاهل الفروق بين المرأة والرجل هذا نظام يقع في إشكال كبير وفي فساد عريض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في شيء آخر، طبعا بدأت بالفرق بين الذكور والإناث، ولكن لو أخذنا الذكور وحدهم، إنسان يعني كما يقال ساقته الأقدار ليكون معلما، وإنسان ساقته الأقدار ليكون تاجرا، وإنسان ليكون مهندسا، فهذه الحرف وتلك الدخول وهذه الخصائص التي خصك الله بها لو كشف لك الغيب ما تمنيت غير ذلك. لذلك قالوا لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، يعني أنت مخير وأنت مسير، أنت مخير فيما كلفت، أنت مخير فيما كلفت ومسير في أشياء كثيرة. إنك مسير في والديك، من منا اختار والديه؟ ولا أحد. أنت مسير في زمن ولادتك، نحن جئنا في هذا القرن، ولو جئنا قبل 5 قرون لكان حالنا حالاً آخر. أنت مسير في البلد الذي ولدت فيه. لو جئنا في مجاهل إفريقيا أو في أستراليا أو في أمريكا لكان لنا حال آخر. إذاً أنت مسير في أمك وأبيك، مسير في مكان ولادتك، مسير في زمن ولادتك، ثم إنك مسير في شكلك. من منا اختار شكله؟ مسير في قدراتك، هذا المعي وهذا أقل ذكاء وهذا محدود وهذا في ضعف فكري شديد وهذا قوي البنية وهذا عليل الصحة وهذا يتمتع بذاكرة قوية وهذا يتمتع بطلاقة اللسان وهذا يتمتع بقدرة على الخطابة. فهناك آلاف القدرات، كل واحد منا خصه الله ببعض هذه القدرات. هذا يسوقنا إلى حقيقة في التوحيد مهمة جدا، الحظوظ. وكلمة حظوظ مصطلح، يعني أنت لك حظ من الوسامة، لك حظ من الذكاء، لك حظ من الصحة، لك حظ من الإرث. إنسان يلد من أبوين فقيرين وإنسان يلد ابن ملك، طبعا ليس هذا من كسبه وليس هذا من كسبه. فوراثتك وخصائصك وقدراتك وشكلك وإمكاناتك واستعداداتك هذه أيضا أنت مسير فيها. ولكن ينبغي أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت فيه لصالحك 100%، ولو كشف الغطاء ما اخترت إلا الواقع. وهذا معنى قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ليس في الإمكان أبدع مما كان، أو ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. لذلك نقول توزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. لو أن إنسانين لهما عمر واحد، أحدهما يملك الملايين المملينة والثاني لا يملك القروش، اختلفا في حظ المال. حظ المال امتحان من الله، فالغني امتحن بغناه والفقير امتحن بفقره. فرضا لو أن الفقير نجح في امتحان الفقر فكان صابرا محتسبا متجملا عفيفا، ولو أن الغني امتحن في امتحان الغنى فلن ينجح، لو أن الفقير امتحن في امتحان الفقر فنجح. فرضا وأن الغني امتحن في امتحان الغنى فلم ينجح، عاشا 80 عاما، الفقير يتلوى من الجوع لكنه صبر، والثاني يتلوى من التخمة لكنه كفر. ثم انقلبا إلى الآخرة، فالفقير في الجنة إلى أبد الآبدين، وهذا الغني الذي لم ينجح في امتحان الغنى في جهنم إلى أبد الآبدين. فمن هو الرابح الحقيقي؟ هذه الدنيا دنيا الصور. لماذا قال الله عز وجل حينما وصف الدار الآخرة بأنها خافضة رافعة؟ في الآخرة رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأمر. في الآخرة ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. فالعبرة للمستقبل الأبدي، وإن الخسارة الحقيقية هي خسارة الأبد. الخسارة الحقيقية خسارة الأبد. أيها الإخوة الكرام، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. يعني قصة أرويها لكم فيها موعظة بالغة إن شاء الله. دخلت إلى أحد البيوت وكان بيتا من أرقى البيوت، قال لي صاحب البيت: هذا البيت مساحته 400 متر. قلت له: بارك الله بي، شيء جميل. قال لي: وهذا البلاط استوردته خصيصا من إيطاليا، قال لي بالشحن الجوي، شيء جميل. وهذا الأساس مستورد، وهذه اللوحة ثمنها كذا، وهذه السرية، يعني أطنب إطنابا لا حدود له في الحديث عن بيته وعن كسوة بيته وعن أثاث بيته. فخطر لي أن أذكره بآية قرآنية، قلت له: ما قولك لو وازنا بين هذا البيت وبيت يقع في أطراف المدينة تحت الأرض بلا طلاء وبلا مرافق وهو صغير؟ قال لي: ما في نسبة بينهما. وازنا بين بيتين، بيت لا يزيد ثمنه عن 100,000 وبيت لا يقل ثمنه عن 50 مليون، ما في نسبة. وازن بين طبيب جراح كل عمل جراحي يتقاضى عليه مبلغ كبير، وبين ممرض مبتدئ مهمته تنظيف المرضى المقعدين، كلاهما في الطب، لكن هذا ممرض وذاك طبيب جراح. وازن بين أستاذ في الجامعة يحتل أعلى مكانة وله دخل كبير، وبين معلم ابتدائي في قرية. وازن بين رئيس غرفة التجارة وبين بائع متجول في الأسواق يخاف من الشرطة. وازن بين رتبة عسكرية عالية جدا في مكتب فخم مكيف عدة سيارات على الباب، وبين جندي خدمة إلزامية في الخط الأول في الشتاء في حفرة كلها ماء مثلا. وازن، قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، مسافة كبيرة. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا أيها الإخوة لا تعني شيئا لأنها مؤقتة، بل تعني العكس. في 8 آيات هؤلاء الذين أترفوا هم الكفار، كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا، في 8 آيات حصرا الله عز وجل قرن بين الترف وبين الكفر. قلت له: مراتب الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس، مراتب الدنيا مؤقتة وليست أبدية، بينما مراتب الآخرة أبدية وما هم منها بمخرجين. أما لو واحد منا اعتنى في البيت عناية تفوق حد الخيال، لا بد من أن يخرج منه أفقيا. كيف؟ لو كان حق بيتك 100 مليون، في أحد الأيام يخرج المرء من بيته هكذا ولن يعود. ألم تدخل إلى بيوت فخمة جدا لتعزي؟ أصحابها هم الذين بنوها وزينوها وفرشوها، أين هم الآن؟ في القبور. فلذلك مراتب الآخرة تعني كل شيء.

ثان لك. لذلك قال بعض العارفين بالله ابن عطاء الله السكندري: ربما كان المنع عين العطاء. يقول: ربما كان المنع عين العطاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، لا تتمنوا كما قال الله عز وجل ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآن سبب هذا التفضيل إذا أعدناه إلى نوع الجنس، نحن من جنس البشر لكن نحن ذكور وأخواتنا في القبر إناث. قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إما أن الله أناط بالذكور مهمات ومسؤوليات، وأوتي هؤلاء الرجال من أجل أن يحققوا أهدافهم خصائص متعلقة بهم، أو أن لكل واحد بحسب استقامته وبحسب إقباله وبحسب انضباطه وبحسب علاقته بربه هيأ الله له الشيء الذي يعد بحقه حكمة بالغة. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وفي أناس يعني لا يتحملون الغنى، مقاومتهم هشة، لمجرد أن يتوافر المال بين أيديهم ينحرفون عن سواء السبيل. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. ولأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني أنت بهذا الحال مستقيم والحمد لله، ولكن لا أنا أعلم ولا أنت تعلم لو كنت بحال آخر كيف تكون. فكأن الله اختار لك أفضل شيء لك، وهذا معنى قول الإمام علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقيني بحكمة الله وعدالة الله ورحمة الله قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال أي لنوع الرجال نصيب مما اكتسبوا. يعني تقول المرأة: أنا امرأة. طيب أنت أيتها المرأة الكريمة، دينك بسيط، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. من منكم يصدق أن الرجل أمامه 100,000 امتحان، 100 طريقة لكسب المال محرمة قد لا يعلمها؟ فهناك مسؤوليات مناطة بالرجل وهناك مسؤوليات مناطة بالمرأة، فالإنسان لا يتمنى أن يكون من جنس آخر. لذلك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أن يقف أمام المرآة ساعات وساعات وأن يتبختر في مشيته وأن يتعطر وأن يتكسر هذا كله محرم. ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. المتشبه من الرجال بالنساء يتمنى أن يكون امرأة، والمتشبهة من النساء بالرجال تتمنى أن تكون رجلا. بل إن المرأة الرجلة أي المسترجلة فعلها من أكبر الكبائر، لأنها رفضت اختيار الله لها أن تكون أنثى. فالمرأة المؤمنة ترضى عن الله أنه اختارها أنثى، مع أن الأنثى لا تقل ولا شعرة واحدة في مكانتها عند الله عن الذكر. طيب، نحن تحدثنا عن الفرق بين الذكور والإناث.
ثم تحدثنا عن الفرق بين الذكور

0: لكن لو أنك تمنيت أن تكون مثلا غنيا وأنت لست كذلك هذا لا يمنع. قال واسأل الله من فضله، لا تحسد بل تسأل، لا تحسد. الحسد جهل والحاسد جاهل. الحاسد يتمنى أن يتحول الخير من أخيه إليه، هذا مستوى. في مستوى أشر، أن يتمنى أن يتحول الخير عن أخيه فقط دون أن يصل إليه. والمستوى الأشر من هذين المستويين أن يسعى بجهده كي يذهب عن أخيه الخير. الحسود جاهل، والحسود عاصي لله، والحسود لا يعرف الله. قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. أما البطولة واسألوا الله من فضله، قال بعض الشعراء ملك الملوك إذا وهب، قالوا لا تسألن عن السبب، أنا عدلت البيت، قم فاسألن عن السبب، في سبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. هذا الذي أعطاه يعطيك، هذا الذي أكرمه يكرمك، الإله الذي رفعه يرفعك، الإله الذي أغناه يغنيك، الإله الذي وفقه يوفقه. كن موحدا، تمنيت شيئا على أخيك المؤمن لا مانع. بالمناسبة ليس من المحرم أن تتمنى من خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لي رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقني زوجة صالحة تسرني إن نظرت إليها، وتحفظني إن غبت عنها، وتطيعني إن أمرت. ليس حراما أن تتمنى من فضل الله في الدنيا والآخرة، ولكن الحرام أن تتمنى أن يزول هذا الخير عن أخيك لضيق أفق منك أو لجهل منك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بديل الحسد أن تسأل الله من فضله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. الله موجود، اسأله فيما بينك وبينه. بل إن الله سبحانه وتعالى في أكثر من 12 آية جاءت على الشكل التالي: يسألونك عن الخمر والميسر قل لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. 12 آية إلا آية واحدة، إلا آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ليس في هذه الآية كلمة قل، يعني ليس بينك وبين الله حجاب، وليس بينك وبين الله وسيط، وليس بينك وبين الله إنسان، اسأله مباشرة. وإن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، وإن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، وإن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، ومن لا يدعني أغضب عليه. ليس بينك وبين الله حجاب، اسأل ربك حاجتك كلها، اسأله ملح طعامك، شفع نعلك، اسأله كل شيء، وليس بينك وبينه وسيط، وليس بينك وبينه إنسان. إذن بديل الحسد والحقد والتآمر والكيد والعداوة والبغضاء، اسألوا الله من فضله، اسألوا الذي أعطاه يعطي، والذي أكرمه يكرمه، والذي وفقه يوفقه. يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله لا أنسى كلمة دخلت إلى أعماق أعماقي. سيدنا عمر التقى بسعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص له ميزتان، كان كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه. إذا دخل على النبي يقول هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وهو الصحابي الوحيد من بين أصحاب النبي الذي فداه النبي بأبيه وأمه. في إحدى المعارك قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذا الصحابي التقى عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي، قال له سيدنا عمر يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. ما في حدا أحسن من حدا، نتفاضل عند الله بطاعتنا فقط. أطع أكثر تكن أكرم على الله من أي إنسان آخر. حتى بأي جلسة واحد منكم لو أخلص أشد من إنسان يظن أنه الأول لسبقه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بديل الحسد واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. أيها الإخوة الكرام، الشيء الدقيق في هذه الآية أن متاعب الناس العداوة البغضاء الحسد، الحسد فتت قلوبهم بجلسة كلها غيبة ونميمة كلها حسد، بل إن الاختلاف على أنواع ثلاث، اختلاف أساسه نقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي لا في اسم ولا في ثواب. أوضح مثل له، سمعنا إطلاق مدفع، غدا العيد، يا ترى هذا مدفع العيد؟ لقد ثبت أن العيد غدا، الله أعلم، وقد يكون تفجير بالجبل. اختلفنا، سبب الخلاف نقص المعلومة. سمعنا في الأخبار إلى أنه ثبت لدى القاضي الشرعي أن غدا أول أيام عيد الفطر، معنى ذلك هذا مدفع العيد خصمه. فكان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبي، اختلفوا لنقص معلوماتهم، جاء الأنبياء وحسموا الخلاف. الاختلاف الأول اختلاف طبيعي سببه نقص المعلومات، فإذا جاء الوحي من السماء حسم الأمر. الاختلاف الثاني اختلاف قذر، اختلاف الحسد والبغضاء. يعني بكل أسف المسلمون بينهم 99% قواسم مشتركة. فوت لأي جامع بالأرض قال الله تعالى وقال رسول الله، ومع ذلك يتقاتلون، يتقاتلون وبينهم 99% قواسم مشتركة. أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% فقط قواسم مشتركة. أليس هذا الاختلاف بين المسلمين وصمة عار بحقه؟ فلذلك الاختلاف الثاني اختلاف الحسد والبغي. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في اختلاف أساسه الحسد. لا، أكثر ما يقوم من مشادات بين الناس موضوع تأكيد الذات. يعني أخوك تكلم، يجب أن أنتقده، يجب أن أسفهه، غير صحيح، مو لهالدرجة، هذا شيء غير صحيح. فحينما يقصد الإنسان أن يؤكد ذاته على حساب مكانة أخيه، إذا هذا اختلاف الحسن، وفي اختلاف محمود، اختلاف التنافس. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إنسان رأى أن أفضل شيء تأليف القلوب بدعوة مباشرة، وإنسان رأى أن أفضل شيء تأليف الكتب، إنسان رأى بناء المساجد، إنسان رأى تأسيس جمعيات خيرية. نحن نختلف هنا في وجهات النظر، لكن هذا الاختلاف محمود لأنه رحمة، كل واحد أخذ خطاً وسار به. أيها الإخوة، إن شاء الله في الدرس القادم نتابع الآيات التي تلي هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني، أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: يا عظيما، يا عظيما، يا عظيما، يوجه لكل عظيم وكريما، يحب كل كريم. يا إلهي وسيدي، أنت جاهي

فمر العفو أن يمر بذنبي مثل مر الرياح فوق الهشيم. فمر العفو أن يمر بذنبي مثل مر الرياح فوق الهشيم. كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لا بد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام بين الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق،
0: من استطاع.

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، أعجبتني هذه المعلومة، وهي معلومة قيمة ولطريقة سهلة ومفيدة لمعرفة عدد الصغار المكية والمدنية، وكذلك معرفة بداية الصفحة التي يبدأ بها الجزء من القرآن الكريم. أولا، طريقة معرفة عدد الصور المكية والمدنية. معلوم إن عدد آيات سورة البقرة 286 آية. هذا الرقم مكون من 3 أرقام، وهي 2 و8 و6. إذا حذفنا رقم 2 يصبح الباقي من الأرقام 8 و6، وهي عدد الصور المكية، بمعنى أن عدد الصور المكية 86 صورة. وإذا حذفنا رقم 6 من العدد 286 يتبقى لدينا العدد 28، وهي عدد الصور المدنية. وإذا جمعنا العدد 86 مع العدد 28 يعطينا عدد صور القرآن الكريم، وهي 114 صورة. إذا عرفنا مما سبق الآتي: عدد آيات سورة البقرة 286 آية، عدد الصور المكية 86 صورة، وعدد الصور المدنية 28 صورة، وعدد صور القرآن الكريم 114 صورة. ننتقل بكم إلى كيف نعرف رقم بداية الصفحة. لكل جزء من القرآن سؤال. لو سألنا أحد ما رقم الصفحة التي يبدأ فيها الجزء التاسع، سوف نقوم بعملية بسيطة. الجزء التاسع أي رقم 9، 9 - 1 8، ثم نضرب 8 في 2 16، ثم نضيف أمام الرقم 16 2، فيصبح رقم الصفحة 162، وهذا هو الرقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء التاسع. نكرر هذا المثال مع الجزء 21. الجزء 21 ننقص 1 هيساوي 20، نضرب 20 في 2 يعطينا 40، نضيف 2 أمام الرقم 40 يصبح رقم 402، أي الجزء 21 يبدأ في الصفحة رقم 402. حاولوا ذلك بأنفسكم، بأن تأتوا برقم الجزء ثم ننقص 1 ثم نضرب الناتج في 2 ثم الناتج نضيف أمامه 2، وتصبح هذه رقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء من القرآن الكريم. هذه معلومة مستمعين الكرام أحببت أن أشارككم بها لتعم الفائدة وتعلموها وتعلموا أولادكم. شاركناكم هذه المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: خلينا نسأل السؤال، يعني كيف نكون مثل رسول الله وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بس يعني إزاي أنا بقى كنت تعبان أوي أوي أوي أدخل الصلاة ولا أحس بحد؟ إزاي أكون أنا في صدري هموم الدنيا وأدخل الصلاة كل ده يذوب كالجليد؟ إزاي أن ندرك ما أدركوه وأن نفهم ما فهموه؟ ما الذي فهموه؟ مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا، قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ انت مش عارف ان انت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ انت مش عارف الكلام ده؟ ازاي النور بتاعي؟ ايوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط اصحابه في مرة فقال: وددت ان لو رأيت اخواننا. مين هم اخوانك؟ اولسنا اخوانك؟ قال: لا، بل انتم اصحابي، وان اخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي. هلولو هتعرف عليهم ازاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يعني يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. وانت بتتوضأ وبتغسل ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يعني بتنزل لاخر نقطة مية نزل منك، الخطايا عمالة تنزل. فاذا غسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل اذنه، فاذا مسح رأسه واذنه نزل من اذنيه كل خطيئة سمعها باذنيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، وهكذا في قدميه. يبقى كده الوضوء بيطهرك قبل استقبال الصلاة. خد بالك دي كلها مقدمات للصلاة. أما نتكلم على الوضوء، أنا بعظم لك الوضوء قوي عشان تبقى عارف إنه شوف العظيم ده بيهيئك للعظيم. أنت داخل على الله. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من إن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي. فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة، أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده. وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك، لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في إقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل، شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة، خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى أصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة 100 درجة. هو إحنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فإحنا إحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر. وبعدين في الآخر تيجي انت بقى تدخل فتصلي النوافل. تخيل لو جينا كانت في مروحة شغالة وجينا احنا قفلنا المروحة دي على طول من الزرار بتاعها، المروحة على طول بتقف صح كده؟ على طول بتقف تك تروح جاي وقفت.
1: لا طبعا
0: ما بيحصلش. هي مروحة الدنيا شغالة في قلبي وقلبك، لازم لها من التوطئة والتمهيد على بل ما يكون المؤذن هذا أقام الصلاة، انت خلاص الأبواب انفتحت، المغاليق استطعنا ان احنا وجدنا مفاتيحا لها الحمد لله، الذنوب غفرت، موانع التوفيق وموانع الرحمة انمحت بفضل الله، فتستطيع أن تدخل على الله.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، الحوار المباشر البنيزي وهانسون، أين ينتهي النقد السياسي وتبدأ الشخصنة؟ كامبرا، مكتب الأرصاد الجوية يحذر، استعدوا للبرد، أستراليا على موعد مع طقس متقلب وانخفاض في درجة الحرارة. ومن العناوين العالمية، السعودية، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بمكة وجدة والطائف. فلسطين المحتلة، استشهاد فلسطيني برصاصة الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قطر وتركيا والإمارات، قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران تستنزف ترامب، التكاليف تتكشف، الضغوط تتصاعد داخل الكونغرس. فلسطين المحتلة، قطاع غزة، أصحاب المهن والكفاءات في غزة يفقدون وظائفهم بسبب الحرب. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يدمر منصات صواريخ جنوب لبنان، وسلام يطالب بدعم لإعادة الإعمار. سفن عسكرية روسية، سفن عسكرية روسية تصل السواحل السورية، ما عددها وما تحمل. اليمن، جحيم اليمن يشرد 125 ألف ويدفع آلافا لركوب البحر نحو جيبوتي. القاهرة، ابن سلمان في القاهرة، هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري السعودي؟ فلسطين المحتلة، غزة، تصعيد دام في غزة، خمس شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. منظمة رايتس ووتش تقول، رايتس ووتش تقول هجمات الحوثيين على السفن قد ترقى إلى جرائم حرب. أكبر أزمة في العالم، أكبر أزمة في العالم، دعوات لوقف الحرب بالسودان وخطر المجاعة يتسع. ماليزيا، لن نكون ممرا يغذي فظائع الكيان الصهيوني، أنور إبراهيم يعلن موقف ماليزيا من شحنات الترانزيت. فرنسا، الحجاب لدى الشابات الفرنسيات فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين. الولايات المتحدة الأمريكية، تذكرة بالعودة، أمريكيون يتخلون عن الجنسية والوطن، فما القصة؟ معهد دولي يفيد، معهد دولي يقول ديمقراطية الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بين دفاع البنيزي عن والدته الراحلة وفخره بنشأته في الإسكان الحكومي وهجوم بولين هانسن على هذا الماضي، ينتقل السجال السياسي من السياسات العامة إلى الحياة الشخصية. عندما ينزلق النقاش السياسي إلى الشخصي، هل يبقى ذلك نقدا سياسيا مشروعا أم يصبح تخطيا للخطوط الحمراء؟ وأين يقع الحد الفاصل؟ كامبرا، حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري، مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى أمطار ورياح قوية وربما تساقط الثلوج في أجزاء من تاسمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. في ولاية فيكتوريا يتوقع هطول أمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبورن وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبورن تبلغ 14 درجة مئوية، فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. بعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا، ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية، أطلق الدفاع المدني السعودي أمس إنذارات تحذيرية من خطر محتمل في مدن مكة المكرمة والطائف وجدة عبر المنصة الوطنية للإنذار مبكر، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في هذه المحافظات. من جانبه، دان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن زياد محمد جابر 54 عاما قتل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه حي أم الشرايط. قطر وتركيا والإمارات. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الاثنين اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، بحث خلالهما جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. وتناول الاتصالان علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا والإمارات وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية. تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع استعداد مجلس النواب للتصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب، في وقت كشف فيه تقرير للمفتش العام بوزارة الحرب البنتاغون عن تكاليف مالية وعسكرية كبيرة للمواجهة مع طهران. وأظهر تقرير المفتش العام أن المواجهات العسكرية مع إيران كلفت الخزانة الأمريكية نحو 33 مليارا و400 مليون دولار، إلى جانب خسائر في الطائرات والمعدات العسكرية والمقاتلات وطائرات التزويد بالوقود والمسيرات. فلسطين المحتلة قطاع غزة. بلغ معدل البطالة في قطاع غزة نحو 80% وفق تقارير منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك

فتحت نفق تابع لحزب الله سفن عسكرية روسية. كشفت تقارير صحفية عن عودة السفن العسكرية الروسية لتفريغ شحنات في القواعد البحرية بسوريا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن الاتفاق السوري الروسي حول هذه القواعد في أغسطس آب الماضي. ونقلت وكالة رويترز الاثنين نقلا عن مصادر عسكرية ومصادر استخبارات بحرية وصور أقمار صناعية بأن القافلة الروسية أفرغت بالفعل شحنات شملت زخائر ومعدات تكتيكية مخصصة لقاعدتي طرطوس وحميميم. اليمن. مع اتساع رقعة المواجهات في اليمن تتسع طرق الفرار من جبهات القتال، إذ دفعت المعارك نحو 125 ألف شخص إلى النزوح منذ بداية سبتمبر أيلول، بينما اتجه آلاف اليمنيين عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي في رحلة بحث عن ملاذ آمن. ويرصد تقرير للجزيرة عده أحمد جرار حركة نزوح واسعة من الساحل الغربي الذي تتركز فيه المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وتتجه عائلات إلى محافظات بعيدة عن القتال وتختار أخرى طريق البحر نحو ساحل القرن الأفريقي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا القاهرة. تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تتصاعد فيه التوترات على ضفتي البحر الأحمر وتتزايد التحديات أمام أمن الملاحة الدولية في ظل تصعيد الحوثيين وتوتر العلاقة مع إيران. وبينما تبحث الرياض عن خيارات للتعامل مع الأزمة اليمنية والتهديدات التي تطال أمنها ومصالحها، تبدو القاهرة شريكا لا غنى عنه في أي ترتيبات تتعلق بأمن البحر الأحمر وحماية الملاحة وقناة السويس، بما يضع الزيارة أمام ملفات تتجاوز العلاقات الثنائية إلى إعادة ترتيب منظومة الأمن العربي. فلسطين المحتلة غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر أمس إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في حين دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض مباني دمرتها الحرب. منظمة رايتس ووتش تقول. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وخريج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل، مشددة على أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمدا أو بتهور يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. أكبر أزمة في العالم. مع اتساع نطاق الأزمة الإنسانية التي توصف بأنها الكبرى عالمياً، تتزايد المطالبات الدولية والإقليمية بوقف فوري لإطلاق النار في السودان في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو إن الحرب في السودان تمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال. ماليزيا. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أمس إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الصهيونية، مؤكدا أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي، وأنه عند ثبوت أي مخالفة ستتخذ إجراءات حاسمة. وأكد أنور في منشور على منصة إكس أن موقف بلاده واضح لا لبس فيه، إذ لن تقبل أن تكون ممرا لشحنات تدعم الكيان الصهيوني وفظائعها بحق الفلسطينيين وأرواح بريئة أخرى. فرنسا. في فرنسا يتزايد عدد الشابات المسلمات اللواتي اخترن ارتداء الحجاب في ظاهرة لا تبدو مرتبطة فقط بتقاليد الأسرة أو انتقال الممارسة الدينية من الآباء إلى الأبناء. ويشير عالم الاجتماع والكاتب طارق يلدز إلى أن الحجاب أصبح لدى جزء من الشابات وسيلة للتعبير عن الهوية الدينية والشعور بالفخر والانتماء إلى الإسلام. الولايات المتحدة الأمريكية. هل ما زال الحلم الأمريكي يراود الملايين في العالم؟ تقدم البيانات الحديثة المفرج عنها بخصوص المواطنة الأمريكية وأعداد المغادرين شكوكا قوية حول الوجه الآخر لهذا الحلم. فحصيلة البيانات المرتبطة بحركة الهجرة بدأت تنقلب رأسا على عقب، وهي لا تقف عند زيادة أعداد المغادرين للأراضي الأمريكية سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، بل إنها طالت مستويات بلغت حد القطيعة الكاملة مع تخلي الآلاف عن الجنسية وترك

0: وطن خلف ظهورهم. الخبر الأخير في هذه النشرة: معهد دولي يفيد. أفاد معهد دولي معني بالديمقراطية أمس بأن مؤشرات الديمقراطية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن بعد وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة، محذرا من انعكاسات هذا التدهور على مستوى العالم. وأوضح المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية الذي مقره في ستوكهولم في تقرير له أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يترك انعكاسات على مستوى العالم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي بالله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، الحوار المباشر. ألبانيزي وهانسون، أين ينتهي النقد السياسي وتبدأ الشخصنة؟ كيمبرا، مكتب الأرصاد الجوية يحذر: استعدوا للبرد، أستراليا على موعد مع طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة. ومن العناوين العالمية: السعودية، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بمكة وجدة والطائف. فلسطين المحتلة، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قطر وتركيا والإمارات، قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران تستنزف ترامب، التكاليف تتكشف والضغوط تتصاعد داخل الكونغرس. فلسطين المحتلة، قطاع غزة، أصحاب المهن والكفاءات في غزة يفقدون وظائفهم بسبب الحرب. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يدمر منصات صواريخ في جنوب لبنان، وسلام يطالب بدعم لإعادة الإعمار. سفن عسكرية روسية، سفن عسكرية روسية تصل السواحل السورية، ما عددها وماذا تحمل؟ اليمن، جحيم اليمن يشرد 125,000 ويدفع آلافا لركوب البحر نحو جيبوتي. القاهرة، ابن سلمان في القاهرة، هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري السعودي؟ فلسطين المحتلة، غزة، تصعيد دام في غزة، 5 شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. منظمة رايتس ووتش تقول، رايتس ووتش تقول هجمات الحوثيين على السفن كالطرقة إلى جرائم حرب. أكبر أزمة في العالم، أكبر أزمة في العالم، دعوات لوقف الحرب بالسودان وخطر المجاعة يتسع. ماليزيا، لن نكون ممرا يغذي فظائع الكيان الصهيوني، أنور إبراهيم يعلن موقف ماليزيا من شحنات الترانزيت. فرنسا، الحجاب لدى الشابات الفرنسيات فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين. الولايات المتحدة الأمريكية، تذكرة بلا عودة، أمريكيون يتخلون عن الجنسية والوطن، فما القصة؟ معهد دولي يفيد، معهد دولي يفيد، ديمقراطية الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:50 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:06. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

قدري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: إن من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ
0: أعوذ
1: بالله
0: بالله
1: من
0: من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سلامتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على ذكر
0: لله
1: الله
0: دائم
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين. نزهات في رياض الصالحين.
2: آداب السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. رواه مسلم.
3: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي.
3: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
4: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ما من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم.

نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوض المصطفى، اللهم أوردنا حوض المصطفى، اللهم أوردنا حوض المصطفى. اللهم شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. اللهم شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اللهم ارزقنا اتباع سنته، اللهم ارزقنا التأدب بأدبه والتخلق بأخلاقه، اللهم ارزقنا طاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا صحبته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا.

وارزقنا فهم وتدبر القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا حب القرآن، وحفظ أولادنا القرآن، واحشرنا في زمرة أهل القرآن. اللهم لا تحرمنا من شفاعة القرآن، اللهم لا تحرمنا من شفاعة الصيام والقرآن يوم القيامة يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا الإيمان بمحكمه والعمل

ومن الذل إلى العز، ومن أنوار الشر كله إلى أنوار الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا، اللهم ألف على الحق بين قلوبنا، اللهم ألف على الحق بين قلوبنا، ولا تردنا بعد رمضان إلى المعاصي أبدا، وطهرنا في هذا الشهر من الأرجاس والأوثان والمعاصي والذنوب دقة.

وينقاد إلى الله ويقودنا وينقاد إلى الله ويقودنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وقادتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للسعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة، قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
1: الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: سابي.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: القرآن الكريم، تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل، من قوله تعالى في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، آية رقم 52، إلى قوله تعالى من نفس السورة: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، آية رقم 92.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

bico. قل إن الفضل

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أسير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى هذا البرنامج الماتع الرائع النافع إن شاء الله، الذي جعلناه تحت عنوان أخطاء يجب أن تصح. في هذه الليلة المباركة سنتعرض لأخطاء كثيرة في كلام الناس وفي أمثال تدور على ألسنة الناس. عنوان اللقاء أقوال وأمثال تخالف العقيدة. وهذا الموضوع كنت قد قلته منذ سنين، وكتب الله عز وجل له الانتشار بين الناس، وإني لأرجو من الله عز وجل أن يكتب لي ولكم به القبول ويرزقنا جميعا الإخلاص. انتشر بين الناس في هذه الآونة الأخيرة أخطاء كثيرة تدور على ألسنتهم. هذه الأخطار تعتبر من الأوبئة الفتاكة، فتاكة للعقيدة، فتاكة للدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات يلقيها الناس ولا يلقون لها بالا، ويتحمل من الخطر ومن الشرر ومن الضرر ما الله به عليم. إنها كلمات تنضح بمخالفات صريحة واضحة للقرآن وللسنة. إنها كلمات إذا سمعها أصحاب الإيمان اقشعرت جلودهم واهتزت من هولها قلوبهم. ولا بد أحبتي في الله لهذا اللسان من أن ينضبط. اللسان من أخطر أعضاء الجسد بعد القلب، عضو خفيف الحركة عظيم الأثر. الحرب قد تقوم بكلمة، السلم يكون بكلمة، الزواج يكون بكلمة، الطلاق يكون بكلمة، الدخول إلى الدين بالكلمة الطيبة، الخروج من الدين قد يكون بكلمة فاجرة كافرة آثمة. ولذلك حذرنا الله عز وجل كثيرا كثيرا من حصائد الألسن، فقال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع اللي بيسمع الكلام السيء. وقال عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل جلاله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما السنة ففيها الكثير والكثير والكثير، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ممكن كلمة واحدة من سخط الله تقولها لتضحك بها الناس لا تلقي لها بالا فتهوي بك في النار 70 خريفا. وأخرج أحمد والترمذي، والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان عن الشر علامة على صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذق الكلمات التي ستخرج من فيك، فإن كانت طيبة فأخرجها عسلا وشهدا، وإن كانت مريرة وتجلب المرار فابتلعها، فليقل خيرا أو ليصمت. وروى الترمذي وصححه الألباني عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، أكثر حاجة تخافها علينا إيه؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. النبي يا أخوانا بيقول لنا أكثر حاجة خايف عليكم منها اللسان هذا. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما سأله معاذ: هل نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم بالنار إلا حصائد الألسن؟ فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم، اتقوا الله في كلامكم. ولله ضر الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال: احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. من كل ما سبق، لابد لكل عاقل فينا ومنا أن يفتش في حصائد الألسن. سلفنا الصالح كانوا على هذا النحو. الصديق رضي الله عنه قال: لساني هذا أوردني الموارد. الصديق هو الذي كان صمته فكرة ونطقه ذكرى، يقول لك لساني ده أوردني الموارد. فماذا فعلت بنا ألسنتنا نحن يا عباد الله؟ ومعظم الناس يملكون في أفواههم مناشير يغتابون بها ويقعون بها بالنميمة، ويسخفون من هذا، ويضحكون على هذا، ويخترعون النكات على هذا. عمر بن الخطاب قال: يا لسان يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ابن مسعود رضي الله عنهم كان يقول: لساني سبع إن أرسلته أكلني. هذا حال الصحابة مع ألسنتهم، وهم الذين كان صمتهم فكرة ونطقهم ذكرى. فماذا فعلت بنا ألسنتنا يا عباد الله؟ اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. أحبتي في الله، إليكم أخطاء تدور على ألسنة الناس. أكيد اللي بيسمعنا دلوقتي بيقول حاجة منها أو بيسمعها كتير، أخطاء رهيبة يلقيها الناس بألسنتهم يحسبونها هينة، وهي عند الله عظيم. الخطأ الأول: الحلف بغير الله تعالى. إن الناظر في حلف الناس يجد العجب العجاب العجيب. يحلف يقول لك: والنبي والكعب ورأس أبوي وتربة أمي ومقام النبي الغالي بشرفي، طب بذمتك، طب والنعمة، وحياتي عندك، وشبع وشبكة العشرة الكرام دول يا شيخ، والمية الطهرة والعيش والملح، وحياة عيالي. إيه الكلام؟ كل هذا يقال، كل هذا من الشرك الأصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي ورواه أبو داود والحديث حسن صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تربة أبوك إيه ورسمك إيه والعشرة الكرام إيه وحياة عيالي وما
وذمتك في ناس بتحلف بغير ملة الإسلام أصلا، يقول لك أكون كافر يا شيخ لو حصل كذا وكذا، أكون على دين كذا لو حصل كذا وكذا. ما هذا يا عباد الله؟ روى الإمام أبو داود والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منه. يقول لك بالأمانة؟ طب بالأمانة يا من انت اللي بتحلف بيها؟ احلف بالله، انت عندك أحد أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ عندك حد يملك أن يثيبك لو صدقت، ويملك أن يعاقبك لو كذبت إلا الله؟ من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان به عن دائرة الإسلام، إنما كفارته أن تقول لا إله إلا الله. ولكن قد يتحول الحلف من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. عارف إمتى؟ إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به يمكنه أن يضره أو ينفعه. في ناس كده تقول احلف بربنا أنك ما عملتش، يقول لك والله بالله طالله ما حصل. تقول له طب احلف، بعض الناس يقول له طب احلف كده بمقام شيخ العرب، يقول لك لا ده العطاب يا عم هيقطع رقبتك. ليه؟ انت بتخاف منه اكتر من ربنا؟ كده بقى شرك اكتر. اذا اعتقدت ان المحلوف به يمكنه ان يضر او ينفع، هنا تحول الحلف من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر. ثانيا من اخطاء الناس في هذا الباب قولهم سقط عليك ربنا، يا اخي سيء عليك ربنا انك تمشي الموضوع ده، سيء عليك النبي انك تاخد بالك مني شويه. هذه مصيبة، الله لا يستشفع به على أحد. انظر إلى كلامك، جعلت الله هو المسوق فكأنه عاجز، والمقسم عليه أقدر من الله. سيء عليك ربنا، سيء عليك ربنا، هذه كلمة كلها سوء أدب. أمال أقول إيه؟ قل له أقسمت عليك بالله، بالله عليك يا شيخ تاخد بالك من الموضوع الفلاني، بالله عليك أقسمت عليك بالله، هذا لا بأس به. ثلاثة من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم سأعتمد على الله وعليك، أنا أسيب الموضوع ده لله وليك، أنا ما شاء الله وشئت. هذا أيضا من الشرك الأصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت، في رواية قل ما شاء الله وحده. الحديث أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود رحمهما الله تعالى. اوعى تقولها اعتمد على الله وعليك، قل ثم عليك. طب الفارق ايه؟ واو، الواو حرف عطف، وثم حرف عطف، لكن ثم يفيد التراخي والتباطؤ. أقول جاء الملك ثم الوزير، مين اللي جه الأول؟ الملك. لما جاء الملك والوزير يبقى جم مع بعض، فتقول له اعتمد على الله وعليك يبقى أنت جعلته لله ندا، سايب الموضوع ده لله وليك يبقى أنت جعلته لله ندا، هذا حرام، هذا من الشرك الأصغر، هذا لا يجوز. أربعة من أخطائنا في هذا الباب قول البعض عند الخسارة أو عند التهكم كسبنا صلاة النبي. واحد داخل معاك في التجارة، التجارة ما جابتش فلوس، تقول له خد ال50,000 بتوعك هم، لا كسبنا ولا خسرنا. يقول لك يا سلام، بقالهم معاك سنة وجايبهم لي زي ما هم، طب أنا خدت إيه؟ كسبنا صلاة النبي يا عم. يا ريتك تكسب صلاة النبي. المشكلة إن هم بيقولوها عند الخسارة، عند التهكم. هذا لا يجوز يا عبد الله. اللهم اجعلنا ممن يفوزون بثواب الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. خمسة من أخطائهم في هذا الباب عند الموت تسأل حج محمد فين، بقالي جمعة ما شفتوش، يقول لك ربنا افتكره، ربنا افتكره. ليه؟ هو ربنا بينسى؟ هو بينسى؟ هو مش فرعون قال لسيدنا موسى فما بال القرون الأولى
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا افتكر. وما كان ربك نسيا، ما بينساش ربنا سبحانه وتعالى. آخر ذهب لزيارة لعيادة مريض، قل له اصبر شوية يا أخي، يا أخي كده يعني افتكار ربنا رحمة، افتكاره رحمة يا ابني. هو امتى نسيه عشان يفتكره؟ هو امتى نسيه سبحانه وتعالى؟ فهذه كلمة خاطئة أيضا. سادسا، قولهم عند العزاء البقية في حياتك، حياتك الباقية، الباقية في حياتك، حياتك الباقية، الباقية في حياتك. يعني ايه؟ يعني الميت بقي من عمره شيء وانت بتدعو للحي من اهله ان بقية عمر الميت تنضاف على عمره البقية في حياتك؟ هذا سفه. قول البقاء لله. ألا تعرف أن الله قال لكل أجل كتاب؟ أقول له إيه؟ بقاء لله يا أخي. لا، السنة، السنة إيه؟ السنة تقول ما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. سبعة، من أخطائنا في هذا الباب قولهم عند ثقل فهم البعض. احنا بنقرأ في سورة عبس كلمة فاجرة أثيمة، تلميذ المدرس شرح الدرس قال ها حد مش فاهم؟ قال له أنا يا أستاذ. قال له هعيد لك تاني بس خد بالك. عاد له تاني، ها فهمت؟ مش فاهم يا أستاذ. هعيد لك تالت بس خد بالك. طبعا ده بيحصلش النهاردة من المدرسين إلا من رحم الله. هعيد لك تالت. عاد له تالت مرة قال له مش فاهم. قال له الله، ايه يا ابني، هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ كلمة تقال عند ثقل الفهم، وكأن القرآن طلاسم لا يفهم. وربنا يقول في قرآنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول عز من قائل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثمانية، قولهم عندما يرون إنسانا بسيطا فتح الله عليه ووسع عليه، يقول لك يا عمي رزق الهبل على المجانين. شوف بقى، أصله يعني هو يعطي الحلق للي ماله ودان، هذا خطأ. الله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، حتى يحتاج الكل إلى الكل، وحتى لا يخرب الكون الذي نعيش فيه. لو كل الناس معاها دكتوراه، كل الناس وزراء، كل الناس معاها مليون دولار، من لكنس الشوارع؟ من لتصليح المجاري؟ من للوقوف في الحر أمام الأفران بخبز الخبز؟ من ومن ومن؟ هلا اشتغل عندك أنا ليه؟ أنت ابن مين في مصر يعني؟ ما أنا عندي اللي عندك، مش كده؟ إنما ربنا عملنا درجات عشان الكون ما يخربش. قال عز من قائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورزق ربك خير مما يجمعون. يعطي الحلق للي ماله ودان. لو أنا جبت حلق هدية لوحدة أنا عارف مسبقا أن ودانها مقطوعة، أبقى أنا عاقل ولا سفيه؟ الناس بيرموا ربنا بالسفة يا اخوانا. الله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. رزق الهبل على المجانين، لا يا مجنون، رزق العقلاء والمجانين على من؟ على الله عز وجل. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عز من قائل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل: وما من داء

من الذي يصرف شؤون الخلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ الله الذي قال عن نفسه في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الكلام ده كله سفة. إذا وقع بك مصاب يا عبد الله فلا تتسخط على أقدار الله، بل قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. 10. من أخطاء الناس في هذا الباب سب الظهر. يقول لك: يوم أسود، سنة زرقاء. أنا يوم ما اتجوزتك كان يوم أسود، أنت يا واد يوم أمك ولدتك كان يوم أزرق. حرام حرام. روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر، وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. اوعى تسب الظهر. سبك للزمن في الحقيقة عائد على الذي قدر عليك هذا القدر في هذا الزمن. أنت بتشتم ربنا كده، أنت بتشتم ربنا. فاتق الله في نفسك يا عبد الله. 11. من أخطاء الناس في هذا الباب بعضهم بقى ماشي مسافر كده، مثلا طريق القاهرة السويس، القاهرة الإسماعيلية، هيلاقي في الصحراء نبات طالع كده محدش زرعه من البشر، يقوله: شايف؟ زرع شيطاني، زرع شيطاني. صاحبه يقول له: يا أخي ما تقولش شيطاني. أمال يقول له: طالع إزاي؟ يقول له: طالع اللهوي، ده أنت جيت تكحلها عابتها. إيه زرع شيطاني؟ هو الشيطان شغال في وزارة الزراعة، هو الشيطان بيزرع؟ زرع شيطاني إيه؟ ربنا هو اللي زرعه. قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تاني يقول: لا يا عم ما تقولش شيطاني، ده طالع اللهوي. مين اللهوي؟ مين اللهوي؟ اللهوي مين ده؟ هذا إلحاد في اسم الله عز وجل الله. قول له: طالع إلهي مش اللهوي. قول له: طالع رباني مش اللهوي. هذا إلحاد في اسم من أسماء الله، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. 12. قول البعض: فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. من هذا الذي يستطيع أن يقف في وجه إرادة الله عز وجل، يقدر يمنع رحمة ربنا عن خلق ربنا؟ مين ده؟ من هذا؟ قال الله عز وجل: فيفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ربنا عز وجل كما قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه. لا يقول لك ده لا بيرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل. إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. 13. من أخطاء الناس في هذا الباب التشاؤم. التشاؤم، تلاقيك قاعد مع واحد كده مرة واحدة يتفزع، يقول له: في إيه؟ يقول لك: عيني بترف، ودني بتصفر، أم ويه أوقت، نعب الغراب، أنا النهاردة اصطبحت بوش مين؟ وشك يقطع الخميرة من البيت. كل هذا من الشرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم، ده كلام سيدنا النبي، والحديث رواه أبو داود في سنن

إيه وهو صحيح. في عندنا تشاؤم يا عباد الله، عندنا تفاؤل. روى الإمام أحمد المسند وابن ماجة والحديث صحيح صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: كان النبي يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وعنه أيضا أن النبي كان يتفاءل ولا يتطير وكان يحب الاسم الحسن. ابن عباس جلس مرة مع أصحابه فغرد الكروان، فقال أحدهم: خير خير. فقال: يا هذا، إن هذا لا يملك خيرا ولا شر. خير إيه وشر إيه؟ وتجد بعض الناس يقول لك: عارف الكروان بيقول إيه لما يغرد؟ تقول بيقول إيه؟ يقول لك: بيقول: الملك لك يا صاحب الملك يا ولد. جبتها منين دي؟ هو أنت سليمان عليه السلام بتعرف منطق الطير؟ عرفتها منين يا فقيه زمانك؟ هو بيسبح الله قطعا، لكن أنت مش عارف بيقول إيه. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى تشاؤم عندنا لا أبدا. طب اللي يشوف منظر يخلي صدره ينقبض يعمل إيه؟ ما يتشاؤم. إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. من الأمور المؤسفة جدا أن بعض الناس بيتشائم من يوم الجمعة، ولك الجمعة فيها ساعة نحس. الجمعة فيها ساعة نحس ولا ساعة إجابة؟ قل لي. أم ابنها عمال يتنطط ويلعب، تقول له: اقعد يا ابني، يا ابني اقعد، يا ابني اقعد، احنا النهارده الجمعة والجمعة فيها ساعة نحس. يا ست الله يهديك، الجمعة فيها ساعة إجابة مش ساعة نحس. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. إذا فيها ساعة إجابة 14. من أخطاء الناس في هذا الباب قول البعض للبعض: يا ملعون الله يلعنك، أو يا كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله. وإذا قال أحد لأحد يا كافر لابد أن يبوء بها واحد منهما. فاتق الله في نفسك يا عبد الله، حتى لو شفت المسلم بيفعل فعلة تستحق اللعن يحرم عليك أن تلعنه تعيينا. ما ينفعش. اوعى تقول له يا كافر، ما ينفعش، بل انصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: الدين النصيحة. انصح له لو فعل فعلا من أفعال الكفر أو الشرك، ولا تقل له يا كافر، بل انصح له. إنما الناس بيقولوها على سبيل الدعابة، يقولونها عند التهريج، يقولوا: ده أنت كافر. يا رجل اتق الله، اتق الله في دينك. 15. من أخطاء الناس في هذا الباب اعتقاد النساء أن الحالق أو لابس الذهب أو اللي بيحمل لحم أو بلح أحمر إذا دخل على امرأة بعد ولادتها تنكبس. تنكبس يعني ايه؟ ما تخلفش او ما ينزل لهاش لبن لهذا الولي. فواحد مراته ولد، هو حالق شعره جاي داخل يطمن على ام سحلول مراته، حماته تقول له: رايح فين؟ رايح اشوف مراته. ما ينفعش يا حبيبي. ليه يا حاجه؟ انت حالق، البنت تنكبس. ربنا يكبس شيطانك يا بعيده. من قال هذا الكلام؟ ما عشان ادخل على واحده والده وانا حالق ما تحملش تاني؟ كان الجماعه بتوع انظر حولك وفروا الملايين اللي صرفوها لقطع نسل المسلمين، وحلقوا العشرة عشرين واحد ولفوا بهم على مستشفيات الولاد عشان يكبسوا اكبر قدر ممكن. هذا اعتقاد شركي. يا اخوانا الانجاب ده هبه من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: يهبوا لمن يشاء اناثا
ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يديك بالجوز بنات وصبيان، ويجعل من يشاء عقيمة. هذا لا يجوز. 16 من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم عند حصول الكوارث غضب الطبيعة، تحصل سيول، يحصل خسف، تحصل زلزلة، تجد بعض الناس الكبار حتى يقول لك غضب الطبيعة، ثورة الطبيعة، أو يجيب لك منظر حلو في التلفزيون ويكتب لك تحته انظر إلى إبداع الطبيعة. طبيعة مين يا أبو طبيعة؟ يا حاج طبيعة، طبيعة مين؟ ما هذه الطبيعة؟ هي فين؟ اسمها إيه؟ هي اللي أبدعت؟ انظر إلى إبداع الطبيعة؟ هي اللي زلزلت الأرض؟ ثورة الطبيعة؟ غضب الطبيعة؟ هذا يشبه كلام الملاحدة الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، موت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. يا عباد الله، الذي يحرك الكون من الذرة إلى المجرة هو الله، المسؤول عن تصريف كل ذرة في هذا الكون هو الله. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير. كل إبداع الطبيعة ده البديع، اسم من أسماء ربنا، الله بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن الزلازل والبلاوي دي بتحصل لي بذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. 17 قول النساء لدفع الحسد اسم النبي صينه حرسه، أو اسم النبي حرسه صينه. هي بتتكلم عن ابنها وخايفة يتحسد، تقول ابني ابني عبده، ابن عبده اسم النبي حرسه صينه، كل كلمة اسم النبي حرسه صينه. ليه بتقولي كده يا حجة؟ عشان ما يتحسدش. طب هو النبي هو اللي بيحرس؟ هو اللي بيصون؟ من الحفيظ؟ من الحافظ؟ الله. قال الله عز وجل فالله خير حافظة وهو أرحم الراحم. وربنا قال للنبي قل لنا قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. تيجي تقول لي أنت اسم النبي حرسه، إن ربنا قال للنبي قل لهم أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. طب إحنا خايفين عليه من الحسد، نقول ليه بارك الله، نبرك عليه، أقول لك أشوفك أنت في نعمة، الله يبارك لك، أبرك عليك. طب أنا في مالي نفسي أقول إيه؟ أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال تعالى حاكيا عن موقف في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك، هذا كلام الأخ الطيب للأخ الفاسد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الآية 19 من أخطائهم في هذا الباب لدفع الحسد بقى، واحدة والدة على طول أمها أو الداية تلبسها عقد فيه خرز أزرق، ليه؟ لدفع الحسد. فبيدفعوا الحسد بإيه؟ لبسة خرزة زرقاء، خرزة زرقاء. أو واحد معلق حدوة حصان على باب الشق، والله بيحصل، حدوة حصان كأنك داخل اسطبل على باب، ده يمنع الحسد. وبعضهم يضع نبات شوكي صبار أو كذا، وبعضهم يقول لك حاطط كف الخمسة وخميسة، وبعض الشباب الحلوين اللارج القلب حظاظة جلد، حتى طوق جلد كده أو اسويرة، إيه ده يا أمور؟ لك حظاظة، يعني إيه حظاظة؟ بتجيب الحظ، هي كتكوت دي بتجيب الحظ، هي دي بتجيب الخير، هي دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشهر، من علق تميمة فلا أتم الله له. أو البعض يتكلم يقول لك خمسة وخميس، أنا بقى امسك الخشب، امسك الخشب، حديد إيه وصفيح إيه. الواحد عشان يدفع الحسد يعمل يقرأ المعوذات، الإخلاص، الفلق، الناس، كل يوم بعد الفجر إذا قرأتها ثلاثا لن يضرك في يومك شيء حتى تمسك، وبعد المغرب تقرأها ثلاثا لن يضرك في ليلك شيء حتى تصبح. ومن العجب العجيب العجاب، واحدة بقى ابنها تحسد
تقوم تعمل ايه عشان الواد ترقيه من الحسد؟ تأتي بورقة وتأتي بمقص وتقص الورقة عروس وتأتي بإبرة وتبتدي تخرم في الورقة من عين أمك وعين ستك وعين أبوك وعين حماتي، دي عايزة ثلاث تخرام دي، عين حماتي وعين وعين وعين. وبعدين تاخد العروسة الورق تحرقها وتأخذ الرماد وتعمل صليب على جبين الولد، دي مصيبة كبيرة. هذا الصليب سينفع؟ انت يا بنتي على اي ملة؟ انا عايز اعرف عروسة ايه اللي تدفع الحسد وتجلب الخير؟ كل هذا كلام فارغ. امال نرقي الولد بالمعوذتين، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى الشرعية، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، أو بأي رقى ليس فيها شرك، هذا يجوز. إنما لا عرايس ورق ولا بخور وعين عفريت والبن ذكر وحابس حابس والكلام الفارغ ده. 20، من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم كل اللي له نبي صلي عليه. تحصل خناقة، تلاقي ناس بتتفرج واتنين بيقطعوا بعض، واحد بقى يجي يسلك المعلم حنتيرة يقول لهم يلا يا اخوان يلا كل اللي له نبي صلي عليه. غلط دي، الكلمة دي غلط. هذا يوحي أنه لا يلزم لأي أمة أن تؤمن بنبي الأمة الأخرى، وده غلط، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وربنا قال لا نفرق بين أحد من رسله، لازم نؤمن بكل الرسل، قول لله نبي صلى عليه. ثم كلمة فيها استخفاف بمقام النبوة، مقام النبوة غالي يا أخوان، لا يستخف به هكذا على ألسنة السفهاء. 21، من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة، كلمة تشيع سوء الظن بين المسلمين. مين قال كده؟ لا، الخير في هذه الأمة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليه. 22، قول الناس عند المشاجرات، واحد بيضرب ابنه تقول له يا حاج سيبه عشان خاطري، بالله عليك سيبه، واحد بقى صاحب ورشة وبيضرب الواد بليه بالمفتاح تقول له أرجوك سيبه حرام عليك، الولد انفطر من البكاء، انفطر قلبه، حرام عليك، يقول لك سيبه. شوف بقى، لو انطبقت السماء على الأرض مش هسيبه. وبعضهم بيقول كلمة يعني أعظم جرما، يقول لك لو ربنا نزل من السماء مش هسيبه. والله العظيم بيقولون هذا الكلام، والله بيقولوا الكلام، لو ربنا نزل من السماء مش هسيبه، لو انطبقت السماء على الأرض مش هسيبه. ما هذه الضلالة؟ ما هذا الجبروت؟ أنت أهون على الله من هذا. من أنت أيها المتجبر المتغطرس المتعجرف اللي بتقول ربنا لو نزل من السماء مش هسيبه؟ أنت مين؟ أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة، تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، تقلقك برقة. أنت مين أنت؟ خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من عند أبيك ماء مهينة، وأخرى من عند أمك طفلا جنينا. إيه الكلام؟ 23، قولهم الحلف علي الحرام من ديني، ما أنا هفعل كذا. واحد يقول لمراته علي الحرام من ديني، ما أنت راح لأم. أنا عايز بس أفهم يعني إيه علي الحرام من ديني، قول لي معناها إيه. ليس لها من المعاني إلا سأفعل ما حرمه علي ديني إن سقط يمين. علي الحرام يعني يلزمني فعل الحرام من ديني إذا كلامي وقع الأرض، هفعل اللي ديني حرمه علي، ده معنى. ومن معانيها سأخرج من ديني ويصبح ديني علي حرام إن لم تنفذي كلامي. والمعنيين فيهما من الذنوب والسفاهة والحمق ما
والله به عليم. هو علي الحرام الديني دي حلف. المسلم ما يحلفش غير بربنا. ما يحلفش بربنا كتير. لأن ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف بالله يخلي وقع اليمين في القلب ضئيل. المسلم يحلف قليلا ليؤكد كلاما. إذا استقسم يقسم. مش كل حاجة والله بالله والله. إيه عم في إيه؟ اوعى تحلف حد بالله. اوعى تقسم على حد بالله إلا لأمر عظيم. مش بالله عليك اعمل لي كوباية شاي. طب بالله عليك هات لي معاك باكو بسكوت. طب يا راجل بالله كوباية شاي. ما هذا ما يصح. لا يسأل بوجه الله إلا إذا سألناه الفردوس الأعلى. فعظم الحلف بالله عز وجل. 24. من أخطاء الناس في هذا الباب قول بعض النساء من باب بقى مدح الزوج. تقول لأبو العيال والله ده أنا من غيرك ما كنتش عارفة هعيش إزاي. ربنا يخليك لنا. والله يا أبو العيال ده ربنا فوق وانت تحت. استنى يا أم إبراهيم اعرفي بتقولي إيه. ايه بقى ربنا فوق وانت تحت؟ كأنك جعلتي زوجك لله ندة؟ لا، انت مالكيش لا فوق ولا تحت الا مين؟ الا الله. قال الله عز وجل وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. قل الحمد لله انه جعلني زوجة لك. الحمد لله ان ربنا اكرمني بيك. مش ربنا فوق وانت تحت. امدحي بس بالمقبول شرعا. 25. قول البعض إن الإنسان خليفة الله في أرضه. إن الإنسان خليفة الله في أرضه. هذا خطأ عند كثير من أهل العلم. ليه؟ لأن الخليفة لا يكون إلا بعد زوال من خلفه. صح. أبو بكر الصديق خليفة النبي. إمتى بقى خليفة؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان خليفة الله في أرضه. خطأ عند كثير من أهل العلم. ليه؟ لأن الله عز وجل ما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لي. سبحانه وتعالى ما قالش كده. ما قال إيه؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. هل قال لي؟ لا ما قالش لي. أمال ليه الإنسان اتسمى خليفة؟ لأنه سكن في الأرض بعد الجن، خلف الجن. أو خليفة لأنه كائن يخلف بعضه بعضا، وهذا في القرآن. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أنا أتجوز وأنجب أقول أنا خلفت، لكن مش خليفة لربنا سبحانه وتعالى. هذا قول معظم أهل العلم. وفي هذه النقطة كلام. 26. من أخطاء الناس قول البعض عند مدح البعض فلان واد ابن حرام. لك واد لعيب كرة ما حصل. الراجل ده خد الكرة من الجون رقص الفريق الثاني كله وكل الجون سبعة قطعوا الفانيلا وشط الكرة قذيفة. يقول لك قذيفة أرض جو وبيحاربه ده بيلعبه قطع الشبك. واد ابن حرام تمدحه ولا بتشتمه؟ ابن حرام ده انت بتسبه. قول ولد طيب واد لعيب واد ما حصل. لا ابن حرام ده ما ينفعش. هذا قذف. هذا سب وقذف. 27. من اخطاء الناس في هذا الباب ايضا المبالغه في مدح الضيوف. فيقول قائلهم احنا النهارده زرنا النبي. والله انا مش عارف اعمل ايه. كنت تقول لي يا عم الحاج كنت فرشت لك الارض رمله. ده أنا إحنا النهاردة زرنا النبي. لا أنا عارف أنك مش قاصد أن الراجل ده نبي. أنا فاهم كده. أنا عارف أنك عايز تبالغ في المدح. امدحه بغير هذا. ليس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وكل من زعم النبوة بعده فهو دجال كذاب أشر. قول إحنا النهاردة ربنا أكرمنا. إحنا النهاردة في قمة الساعة. أنستنا زي ما الفلعين بيقولوا أنستنا. مش إحنا النهاردة زرنا النبي. هذا خطأ. 28. قول البعض عند المصائب لا حول لله يا أخي.
الواد معدي رايح المدرسه شايفه بتاع بيسلم علي، العربيه خبطته في ثواني مات. الراجل كان معايا قاعد بيشرب شاي، قام من على الكرسي وقع مات. لا حول لله لا حول لله، اسكت، لا حول لله ما تكملها. انت عارف لا حول لله تسوي ايه؟ لا اله، يعني ربنا لا حول له ولا طول ولا قوه. قل لا حول ولا قوه الا بالله، كملها. مش تقولي فوائد المصلين وتقف، تقول لا اله تقف، كمل. يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. 29 قولهم قول البعض في قضيه اسماء الله عز وجل عن الله المهندس الاعظم. بعض الناس بيسمي ربنا باسماء ربنا لم يسمي بها نفسه ولم يسمه بها رسوله. بعضهم يقول لك ربنا المهندس الاعظم. لا، ربنا ما سماش نفسه المهندس الاعظم يا سيدي، ربنا اسمه البديع. وعن اي مهندس بيعمل على نسق سابق، انما ربنا بديع يخلق على غير مثال سابق. حتى في المعنى البديع اروع. هو ربنا سمى نفسه المهندس الاعظم؟ منها قول البعض يا عن ربنا ساتر، يسمي ربنا ساتر مش اسمه ساتر، او ستار اسمه ستار، عاطي عبد العاطي ربنا مش اسمه عاطي، حوش يا حواش هو اسمه حواش ربنا، مين حواش ده؟ هيقول لك الحاج حسين عبد الله، مين الا ده بقى؟ ويكتب لك الا كده الف لام الف هه على السطر، الا ربنا مش اسمه الا، اسمه الله، اسمه الاله. هذا الحاد في اسماء الله، يسمى ربنا بما لم يسم به نفسه. وربنا يقول في القران ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ومن الالحاد في اسماء الله عدم نطق الاسم بمنطوقه الصحيح. يقول لك الاستاذ عبد الرازق، من الرازق ده؟ الرزق هو المصيبه. حاج عبد خالق، مين عبد خالق ده؟ هو اسمه خالق مخالق. وبعده لك عبد عزيز ويلزق اسمه عبد مش عبد، عبد العزيز، عبد الوهاب، ربنا مش اسمه وهاب، قل وهاب مش وهاب. هذا كله ايضا الحاد في اسماء الله بنطقها بغير المنطوق الصحيح. تقول لي يا شيخنا يعني الناس تتكلم بالنحوي؟ طبعا بالنحوي وبالجريجي وباللوندي لو هيتكلموا عن ربنا، يلزموا الادب. ينفع واحد حتى لو امي يجي يصلي بينا يقرا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينفع؟ يجرؤ واحد يعمل كده؟ ولو فعل الناس تسكت، حتى لو امي هيسكتون. طب ما هو دي زي دي، مش قلت الفلق قل الرازق، ايه المشكله بقى؟ اعمل انتباه وانت تتكلم عن الله، احترام، توقير، اجلال، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هذا ايضا خطا. كذا، وده الخطا رقم 30، قول البعض ان فلانا مات ودفن في مقابر البساتين حيث مثواه الاخير. نسمع ده حتى على بعض القنوات الاسلاميه. لكن فلان مات ودفن في مقبره كذا الى مثواه الاخير، حيث مثواه الاخير. هل القبر هو المثوى الاخير يا عباد الله؟ ده القبر ده مكثونا فيه زياره. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وكل زائر لابد له ان يترك مكان الزياره. القبر مش المثوى الاخير. بعد القبر بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر كتب وصحف، وبعدها عرض وحساب، وبعدها ميزان وصراط. مين قال ان القبر المثوى الاخير؟ هذا كلام الملاحده. ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، متنا يبقى خلاص نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. غلط، القبر مش المثوى الاخير. 31 مثل شيطان يقول لك الاقارب عقارب. يا حجه
رمضان داخل علينا وانت عمي زعلان مني، سيبيني اروح اصلي. قول اقعد بلا عمك عمل دبب. بيقولوا كده الاقارب عقارب، ده مثل يحض على قطيعة الرحم وجلب اللعنات. قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. من قال ان الاقارب عقارب؟ العكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلة الرحم أمارة صدق على صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. 31. قول البعض نوم الظالم عبادة، نوم الظالم عبادة. وقول البعض فلان نايم بياكل رز مع الملائكة، هي الملائكة بتاكل؟ بياكل رز مع الملائكة، الملائكة بتاكل؟ الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج، هذا خطأ. فلان ده نايم سيبه، نوم الظالم عبادة. إن كان يقصد بأن الظالم إذا نام سلم الناس من شره فصحيح، ولكن لا يوصف بأنه عبادة. الظالم نوم عبادة؟ لا، الظالم نوم راحة لغيره مش عبادة. الأولى أن نقول نوم الظالم راحة للعباد من شر. 32. قول البعض عن إنسان لا يفهم، تقول لي رأيك في فلان عايزين يشغله معانا، يقول لك فلان يا عم ده طور الله في برسيمه، طور الله في برسيمه. يا أخي وصفك للإنسان بأنه طور فيه سوء أدب، في احتقار لإنسان كرمه الله عز وجل. وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. وبعدين أين الاحترام المتبادل بين المسلمين؟ وبعدين هل هناك ثور لله وثيران للناس؟ وبعدين يرمز لثور الله بالغباء والحماقة، أو ليس في هذا أيضا سوء أدب مع الله؟ 33. قول البعض كل شيخ وله طريقة، تقول له يا أخي لا يجوز أن تفعل كذا وكذا، يقول لك ما فلان ألف على كذا وكذا، تقول له كلامه عاري من الدليل، أنا أقول لك قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الأئمة، يقول لك وبعدين بقى كل شيخ وله طريقة. لا يا حبيبي، هو طريق واحد رسمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندناش في الإسلام طرق ولا كباري، هو طريق واحد. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو طريق واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 34. قول البعض الباب المردود يرد القضاء المستعجل، لا مش حاجة ترد قضاء ربنا إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء يرد القضاء بقضاء. واحد قضى ربنا عليه بالمرض يدعو فيصرف ربنا عنه قضاء المرض ويقضي له بالشفاء، لما الباب المردود ما يردش قضاء. إن أمر الله نافذ، إن قضاء الله لا يرد، لا يمنع حذر من قدر. قال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. طب المطلوب نعمل إيه؟ اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب واترك النتائج على رب الأرباب، فإن حصل لك ما ترجوه فانسب الفضل لله وما توفيقي إلا بالله، وإن حصل لك غير ما ترجو بعد بذل الأسباب لا تقل لو، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنا عندي كلام آخر كثير كثير لعله يحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله نفصل فيها ونتم الفائدة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

إلهي، لو حاسبتنا على خطرات النفوس لحشرتنا مع الأشرار، ولو حاسبتنا على تقصيرنا في حقك لحشرتنا مع أهل النار، ولو حاسبتنا على نسياننا لآلائك لما أمددتنا بجزيل نعمائك، ولو حاسبتنا على تبرمنا بقضائك لما حشرتنا مع المؤمنين، ولو حاسبتنا على استبطاء رزقك لما كنا من المتوكلين، ولو وكلتنا إلى نفوسنا لكنا من الهالكين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: القرآن الكريم تلاوة الشيخ محمود علي البنا من أول سورة المائدة إلى قوله تعالى في نفس السورة: فلا تأس على القوم الفاسقين، آية رقم 26.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقوا الله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، الحوار المباشر، البنيزي وهانسون، أين ينتهي النقد السياسي وتبدأ الشخصنة؟ كامبرا، مكتب الأرصاد الجوية يحذر، استعدوا للبرد، أستراليا على موعد مع طقس متقلب وانخفاض في درجة الحرارة. ومن العناوين العالمية، السعودية، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بمكة وجدة والطائف. فلسطين المحتلة، استشهاد فلسطيني برصاصة الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قطر وتركيا والإمارات، قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران تستنزف ترامب، التكاليف تتكشف، الضغوط تتصاعد داخل الكونغرس. فلسطين المحتلة، قطاع غزة، أصحاب المهن والكفاءات في غزة يفقدون وظائفهم بسبب الحرب. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يدمر منصات صواريخ جنوب لبنان، وسلام يطالب بدعم لإعادة الإعمار. سفن عسكرية روسية، سفن عسكرية روسية تصل السواحل السورية، ما عددها وما تحمل. اليمن، جحيم اليمن يشرد 125 ألف ويدفع آلافا لركوب البحر نحو جيبوتي. القاهرة، ابن سلمان في القاهرة، هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري السعودي؟ فلسطين المحتلة، غزة، تصعيد دام في غزة، خمس شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. منظمة رايتس ووتش تقول، رايتس ووتش تقول هجمات الحوثيين على السفن قد ترقى إلى جرائم حرب. أكبر أزمة في العالم، أكبر أزمة في العالم، دعوات لوقف الحرب بالسودان وخطر المجاعة يتسع. ماليزيا، لن نكون ممرا يغذي فظائع الكيان الصهيوني، أنور إبراهيم يعلن موقف ماليزيا من شحنات الترانزيت. فرنسا، الحجاب لدى الشابات الفرنسيات فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين. الولايات المتحدة الأمريكية، تذكرة بالعودة، أمريكيون يتخلون عن الجنسية والوطن، فما القصة؟ معهد دولي يفيد، معهد دولي يقول ديمقراطية الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بين دفاع البنيزي عن والدته الراحلة وفخره بنشأته في الإسكان الحكومي وهجوم بولين هانسن على هذا الماضي، ينتقل السجال السياسي من السياسات العامة إلى الحياة الشخصية. عندما ينزلق النقاش السياسي إلى الشخصي، هل يبقى ذلك نقدا سياسيا مشروعا أم يصبح تخطيا للخطوط الحمراء؟ وأين يقع الحد الفاصل؟ كامبرا، حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري، مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى أمطار ورياح قوية وربما تساقط الثلوج في أجزاء من تاسمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. في ولاية فيكتوريا يتوقع هطول أمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبورن وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبورن تبلغ 14 درجة مئوية، فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. بعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا، ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية، أطلق الدفاع المدني السعودي أمس إنذارات تحذيرية من خطر محتمل في مدن مكة المكرمة والطائف وجدة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في هذه المحافظات. من جانبه، دان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد مواطن بالرصاص جيش الاحتلال الصهيوني في حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن زياد محمد جابر 54 عاما قتل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه حي أم الشرايط. قطر وتركيا والإمارات. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الاثنين اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، بحث خلالهما جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. وتناول الاتصالان علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا والإمارات وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية. تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع استعداد مجلس النواب للتصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب، في وقت كشف فيه تقرير للمفتش العام بوزارة الحرب البنتاغون عن تكاليف مالية وعسكرية كبيرة للمواجهة مع طهران. وأظهر تقرير المفتش العام أن المواجهات العسكرية مع إيران كلفت الخزانة الأمريكية نحو 33 مليارا و400 مليون دولار، إلى جانب خسائر في الطائرات والمعدات العسكرية والمقاتلات وطائرات التزويد بالوقود والمسيرات. فلسطين المحتلة قطاع غزة. بلغ معدل البطالة في قطاع غزة نحو 80% وفق تقارير منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك بسبب الدمار الذي لحق بالبنى التحتية وقد أدى فقدان مئات آلاف العمال وظائفهم منذ اندلاع الحرب الصهيونية على القطاع إلى اتساع دائرة البطالة وتفاقم الأزمة المعيشية في غزة. الكيان الصهيوني. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس تدمير منصات إطلاق صواريخ وموقع يضم فتحة نفق تابع لحزب الله في جنوب لبنان، في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إعادة أعمار البلاد تفوق قدرة الدولة وتحتاج إلى تمويل دولي بالتزامن مع تحركات سياسية في واشنطن لدفع مسار المفاوضات. وقال الجيش الصهيوني إن قوته عثرت على منصات إطلاق صواريخ تضم 32 قذيفة صاروخية كانت موجهة نحو الكيان الصهيوني، إلى جانب موقع فيه فتحة نفق تابع لحزب الله. سفن عسكرية روسية. كشفت تقارير صحفية عن عودة السفن العسكرية الروسية لتفريغ شحنات في القواعد البحرية بسوريا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن الاتفاق السوري الروسي حول هذه القواعد في أغسطس آب الماضي. ونقلت وكالة رويترز الاثنين نقلا عن مصادر عسكرية ومصادر استخبارات بحرية وصور أقمار صناعية بأن القافلة الروسية أفرغت بالفعل شحنات شملت زخائر ومعدات تكتيكية مخصصة لقاعدتي طرطوس وحميميم. اليمن. مع اتساع رقعة المواجهات في اليمن تتسع طرق الفرار من جبهات القتال، إذ دفعت المعارك نحو 125 ألف شخص إلى النزوح منذ بداية سبتمبر أيلول، بينما اتجه آلاف اليمنيين عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي في رحلة بحث عن ملاذ آمن. ويرصد تقرير للجزيرة عده أحمد جرار حركة نزوح واسعة من الساحل الغربي الذي تتركز فيه المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وتتجه عائلات إلى محافظات بعيدة عن القتال وتختار أخرى طريق البحر نحو ساحل القرن الأفريقي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. القاهرة. تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تتصاعد فيه التوترات على ضفتي البحر الأحمر وتتزايد التحديات أمام أمن الملاحة الدولية في ظل تصعيد الحوثيين وتوتر العلاقة مع إيران. وبينما تبحث الرياض عن خيارات للتعامل مع الأزمة اليمنية والتهديدات التي تطال أمنها ومصالحها، تبدو القاهرة شريكا لا غنى عنه في أي ترتيبات تتعلق بأمن البحر الأحمر وحماية الملاحة وقناة السويس، بما يضع الزيارة أمام ملفات تتجاوز العلاقات الثنائية إلى إعادة ترتيب منظومة الأمن العربي. فلسطين المحتلة غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر أمس إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في حين دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض مباني دمرتها الحرب. منظمة رايتس ووتش تقول: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وخريج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل، مشددة على أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمدا أو بتهور يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. أكبر أزمة في العالم. مع اتساع نطاق الأزمة الإنسانية التي توصف بأنها الكبرى عالمياً، تتزايد المطالبات الدولية والإقليمية بوقف فوري لإطلاق النار في السودان في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو إن الحرب في السودان تمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال. ماليزيا. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أمس إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الصهيونية، مؤكدا أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي، وأنه عند ثبوت أي مخالفة ستتخذ إجراءات حاسمة. وأكد أنور في منشور على منصة إكس أن موقف بلاده واضح لا لبس فيه، إذ لن تقبل أن تكون ممرا لشحنات تدعم الكيان الصهيوني وفظائعها بحق الفلسطينيين وأرواح بريئة أخرى. فرنسا. في فرنسا يتزايد عدد الشابات المسلمات اللواتي اخترن ارتداء الحجاب في ظاهرة لا تبدو مرتبطة فقط بتقاليد الأسرة أو انتقال الممارسة الدينية من الآباء إلى الأبناء. ويشير عالم الاجتماع والكاتب طارق يلدز إلى أن الحجاب أصبح لدى جزء من الشابات وسيلة للتعبير عن الهوية الدينية والشعور بالفخر والانتماء إلى الإسلام. الولايات المتحدة الأمريكية. هل ما زال الحلم الأمريكي يراود الملايين في العالم؟ تقدم البيانات الحديثة المفرج عنها بخصوص المواطنة الأمريكية وأعداد المغادرين شكوكا قوية حول الوجه الآخر لهذا الحلم. فحصيلة البيانات المرتبطة بحركة الهجرة بدأت تنقلب رأسا على عقب، وهي لا تقف عند زيادة أعداد المغادرين للأراضي الأمريكية سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، بل إنها طالت مستويات بلغت حد القطيعة الكاملة مع تخلي الآلاف عن الجنسية وترك المواطنة خلف ظهورهم. الخبر الأخير في هذه النشرة. معهد دولي يفيد. أفاد معهد دولي معني بالديمقراطية أمس بأن مؤشرات الديمقراطية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن بعد وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة، محذرا من انعكاسات هذا التدهور على مستوى العالم. وأوضح المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية الذي مقره في ستوكهولم في تقرير له أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يترك انعكاسات على مستوى العالم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، الحوار المباشر. ألبانيزي وهانسون، أين ينتهي النقد السياسي وتبدأ الشخصنة؟ كيمبرا، مكتب الأرصاد الجوية يحذر: استعدوا للبرد، أستراليا على موعد مع طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة. ومن العناوين العالمية: السعودية، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بمكة وجدة والطائف. فلسطين المحتلة، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قطر وتركيا والإمارات، قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران تستنزف ترامب، التكاليف تتكشف والضغوط تتصاعد داخل الكونغرس. فلسطين المحتلة، قطاع غزة، أصحاب المهن والكفاءات في غزة يفقدون وظائفهم بسبب الحرب. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يدمر منصات صواريخ في جنوب لبنان، وسلام يطالب بدعم لإعادة الإعمار. سفن عسكرية روسية، سفن عسكرية روسية تصل السواحل السورية، ما عددها وماذا تحمل؟ اليمن، جحيم اليمن يشرد 125,000 ويدفع آلافا لركوب البحر نحو جيبوتي. القاهرة، ابن سلمان في القاهرة، هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري السعودي؟ فلسطين المحتلة، غزة، تصعيد دام في غزة، 5 شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. منظمة رايتس ووتش تقول، رايتس ووتش تقول هجمات الحوثيين على السفن كالطرقة إلى جرائم حرب، أكبر أزمة في العالم، أكبر أزمة في العالم، دعوات لوقف الحرب بالسودان وخطر المجاعة يتسع. ماليزيا، لن نكون ممرا يغذي فظائع الكيان الصهيوني، أنور إبراهيم يعلن موقف ماليزيا من شحنات الترانزيت. فرنسا، الحجاب لدى الشابات الفرنسيات فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين. الولايات المتحدة الأمريكية، تذكر بلا عودة، أمريكيون يتخلون عن الجنسية والوطن، فما القصة؟ معهد دول يفيد، معهد دول يفيد ديمقراطية الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقاً، رفقاً بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائماً أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني
أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة، واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا هو اللقاء الأول في هذا المسجد المبارك حول تفسير كلام ربنا جل وعلا. وقبل أن نشرع فيما نود تفسيره نبين أمورا، أننا هذه التفسيرات هي أشبه بالتأملات والتعليقات على كتاب رب العالمين جل جلاله، والمقصود الأسمى منها الناحية العلمية، وتبقى الناحية الوعظية فيها تبعا للناحية العلمية. فالمخاطب بهذا الدرس طلبة العلم في المقام الأول، ولهذا فإن التفصيل في بعض القضايا الوعظ

عليه صاحبه، وهو أجل العلوم، وقد بينا هذا كثيرا في دروس سابقة نشرت، وإنما أجدد التذكير بها على أننا ونحن نفسر سنقف عند آيات معينة نختارها من السورة التي نفسرها، وربما تستغرق السورة الواحدة عدة دروس، وربما تستغرق السورة درسا واحدا بحسب ما فيها. والله جل وعلا ذكر أن كتابه مثانية، أي يثنى، يذكر ما فيه، يفصل ما كان فيه إجمالا، ويبين ما كان فيه مبهما، ويبسط الله جل وعلا الحديث عن موضوع ثم يقوله باختصار في موضوع في سورة أخرى وهكذا. فعلى هذا سنقف عندما نرى أن الوقوف عنده ملزم، وما كان غير مكرر في القرآن فهذا يجب الوقوف عنده. فمثلا في سورة يوسف لم تتكرر قصة يوسف إلا في سورة واحدة، فلا ينبغي تجاوزها إذا وصلنا إلى السورة، بخلاف غيرها كقصة موسى مثلا وردت في عدة سور من القرآن الكريم. هذه مقدمة يظهر أنه من الواجب التذكير بها. أما ما السورة التي سنبدأ بها هذه الدروس فهي سورة الأعراف، ونبدأ بسورة الأعراف لأننا انتهينا في المدينة إلى سورة الأنعام، فنستهل هنا سورة الأعراف، وإن كنت قد بدأت في المدينة قبل أسبوع تفسير الجزء 27 وأنهيناه، والآن نبدأ بسورة الأعراف في هذا المسجد المبارك ونمضي بها إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في اختيار الآيات من السورة يجب أن تعلم أنه حتى تفقه القرآن تبدأ به بنظرة كلية، ثم تصغر هذه النظرة حتى تصل إلى الزبدة التي تريدها. فسورة الأعراف من حيث الجملة سورة مكية، سورة مكية إلا بضع آيات منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فهذه القصة ذكر أنها نزلت في المدينة، أما السورة إجمالا فهي سورة مكية. والقرآن المكي له خصائص تختلف عن القرآن المدني، لأن القرآن المكي يهتم بقضايا ثلاث: إثبات التوحيد والربوبية والألوهية لله، وذكر صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والبعث والنشور وأهوال اليوم الآخر. هذه هي قضايا القرآن المكي على وجه الإجمال، ويندرج فيها قضايا كتذكير الله بنعمه على خلقه، وهذا يندرج في إثبات التوحيد. أما القرآن المدني فإن أكثره تشريع وأحكام وفقهيات، كما في البقرة وآل عمران، أو حديث عن السير والغزوات التي كانت في أيامه صلوات الله وسلامه عليه في المدينة. وقد بينا في دروس سابقة أن القرآن المكي والقرآن المدني، أو السورة المكية والسورة المدنية، أو بتعبير أقل اختصارا الآيات المكية والآيات المدنية، في تسميتها هذه خلاف طويل بين العلماء، لكن أرجح الأقوال إن شاء الله أن المقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل، والمقصود بالمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا أرجح الأقوال. على هذا قلنا مرارا إن قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، آية مدنية، رغم أنها نزلت في جوف الكعبة. هذه الآية نزلت في جوف الكعبة، والرسول آخذ بعضدتي باب الكعبة، أنزل الله جل وعلا عليه قولا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فخرج إلى الناس ونادى عن بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة تنفيذا للآية. فالآية نزلت في مكة بل في الكعبة، لكنها تسمى آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، فسورة الأعراف من حيث الجملة سورة مكية، وهي من أطول سور القرآن المكي، وعدد آيها كما هو معلوم 200، وعدد آيها 206 آيات، كل جملة مكية إلا بضع آيات منها. هذه السورة بداها الله جل وعلا في إثبات صدق هذا الكتاب وما فيه من خير عظيم، وختمها بقوله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ختمها بآية سجدة، وبحسب ترتيب المصحف هذه الآية آية السجدة في الأعراف جاءت آخر آية في السورة، لكنها من حيث ترتيب المصحف هي ماذا؟ أول سجدة في القرآن، من حيث ترتيب المصحف أول سجدة في القرآن، ومن حيث ترتيبها في آية سورة الأعراف هي آخر آية في سورة الأعراف. بين هذا وذا هذا، يعني ما بين فاتحة السورة وما بين خاتمتها، تضمنت السورة جملة من القضايا، منها خلق آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، وما ذكر الله جل وعلا فيها من قصته مع إبليس. ثم بعد ذلك خاطب الله جل وعلا بني آدم بصفة أن آدم أبوهم، خاطبهم جل وعلا ونادأهم بأربع نداءات: يا بني آدم
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.

0: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى آخر الآية. ذكرهم الله جل وعلا بأربعين نداءات. ثم إنه جل وعلا فصل ما أجمله في الأنعام، فصل ما أجمله في الأنعام، لكن هذا التفصيل ليس في ترتيب النزول، أنا أتكلم على ترتيب المصحف. وإلا الأنعام الأعراف سورة مكية والأنعام سورة مدنية، فعلى هذا سورة الأعراف جاء فيها ما أجمله الله في الأنعام. الله في الأنعام ذكر الرسل جملة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكرهم الله جملة. ثم جاء في الأعراف بحسب ترتيب المصحف بدأ يفصل، فلم يذكر في الأنعام قصة نوح ولا موسى ولا غيرهما، ثم بدأ يفصل بدءاً بالأعراف، ففصل فيها قصة نوح وقصة هود إلى عاد وقصة صالح إلى ثمود وقصة لوط إلى أهل سدوم وقصة شعيب إلى أهل مدين وقصة موسى إلى فرعون وبني إسرائيل. فهؤلاء ستة من الأنبياء ذكر الله جل وعلا خبرهم تفصيلاً، فيصبح ترتيب المصحف أنه أجمل في سورة الأنعام وفصل في سورة الأعراف. ثم ذكر الله جل وعلا في السورة بعضاً من آياته الدالة على عظيم خلقه، وذكر وعاد فيها أن أحد لا يملك نفعاً ولا ضرّ إلا ما شاء الله، تأكيداً للتوحيد. هذه كله عن سورة الأعراف ماذا؟ جملة. بعد هذا التصور الكامل عن السورة ننتقل إلى اختيار بعض الآيات المتعلقة بتفسيره. وأنا من حيث التدريس نسأل ونحن ندرس، وأنا قلت إن المقصود الأسماء من التدريس، المخاطبة الأول من التدريسنا طلبة العلم، على أنه ينبغي أن تعلم أن العلم لا يظهر بجلاء إلا إذا اجتمع بعضه إلى بعض، إذا اجتمع بعضه إلى بعض يظهر العلم. فإذا جمعت أشتات العلم واكتمل لديك مع الإلحاح والكتابة والتدوين والحفظ وسؤال الله التوفيق يكون العلم لديك، تراه في أول أمره صعبا كالبحر لكنه يسير على من يسره الله جل وعلا إليه، كالبناء عندما يريد أن يبنيه صاحبه يراه متوسع الأطراف بعيدا لا يرى إلا حديد وما أشبه ذلك، حتى إذا اكتمل بعضه إلى بعض قام بنيانا. كذلك العلم يجب على من تصدر للتدريس أن يعين من يطلب العلم على يديه في فقه العلم، وإنه يعطي أشتات العلم حتى يجتمع شيئا فشيئا. هذا كله أعان الله وإياكم بتوفيق من الله وفضل، والأمر كله مبدأ ومنتهى وأوسط، فضل من الله تبارك وتعالى يهبه جل وعلا لمن يشاء. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا أول الآية، أول السورة. وأنا لا أبدأ تفسيرا قبل أن أفسر أول آية في التفسير، أول آية في السورة نفسها، لأنها مفتاح. قد نتجاوز بعض الآيات نعم، لكن أول آية في السورة لا بد من تفسيرها لأنها مدخل. ألف لام ميم هذه من الحروف المتقطعة، وقد مرت معنا في دروس سابقة، وأنا أتكلم إجمالا باعتبار التدريس العام، مرت أنها من الذي اختص الله جل وعلا بعلمه، هذا قول جمهور العلماء وهو الأظهر. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. معنى الآية هذا كتاب، وحذف المبتدأ لدلالة الخبر عليه على قول الكسائي ومن تبعه، والمعنى أن هذا الكتاب المقصود به ماذا؟ القرآن. وقد جاءت نكرت هنا كتاب لدلالة التعظيم، نكرت لدلالة التعظيم، أي أن هذا الكتاب أعظم من أن يعرف، أعظم من أن يعرف. فإذا عرف في آية أخرى فباعتبار عالميته واشتهاره. هذا كتاب أنزل إليك، والمخاطب في المقام الأول هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكن في صدرك حرج منه، فسر الحرج بأحد تفسيرين. التفسير الأول فسر بالشك، فسر بماذا؟ بالشك، ويصبح معنى الآية هذا كتاب من الله فلا يكن في قلبك شك منه. وإذا قلنا بهذا التفسير يصبح هذه الآية لها قرائن كقوله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لكن اختار جمهور العلماء على أن المراد بالحرج هنا الضيق، المراد بالحرج هنا الضيق، فيصبح معنى الآية فلا يكون في صدرك ماذا؟ ضيق منه. هذا الضيق لا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على ضيقة الصدر، هذا محال، لأن الله هيأه صلى الله عليه وسلم لأن يختم به الله النبوات ويتم به الرسالات، وليس في القرآن أصلا ما يدعو للضيق في المؤمنين. إذن أين ينجم الضيق؟ ينجم الضيق من ماذا؟ من أن هذا القرآن آياته واضحة ظاهرة بينة، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى إثبات أنها من عند الله. فالعرب أفصح البلغاء وأبلغ الفصحاء، ومع ذلك عجزوا أن يأتي مثل هذا القرآن. أين ينجم الضيق؟ ينجم الضيق مثالا كالطالب الذي عندك تعلمه، فأنت لا يصيبك الضيق ولا الحرج ولا الغضب على طالب لم يفقه مسألة صعبة، وإنما يصيبك الحرج والضيق على الطالب الذي لا يفهم المسألة ماذا؟ الواضحة، المسألة الواضحة التي بينة ظاهرة لا تحتاج إلى علم، فيأتي إنسان لا يفقهها يصيبك ضيق في حرج في صدر. فالضيق الذي يصيبه صلى الله عليه وسلم من أن دلائل نبوته قاهرة ومعجزاته ظاهرة، ومع ذلك لم يؤمنوا به، فنجم عن هذا ماذا؟ ضيق في صدره. فالله يقول له فليكن صدرك منشرحا بهذا القرآن، لأنه أجل كتاب وأعظم منزل، به الهداية والرحمة لكل أحد أراد أن ينتفع به، وإن لم ينتفع به قومك وكذبوه وردوه عليك، هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ثم ذكر العلة من إنزاله، فاللام هنا لام التعليل، لام التعليل لتنذر، ولذلك جاء الفعل بعدها منصوبة، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لم يقل الله هنا تنذر به من؟ واضح؟ لم يقل الله من المنذر بالقرآن، قال لتنذر به، لكن لما ذكر الذكرى قال وذكرى لمن؟ للمؤمنين. إذن من المنذر بالقرآن؟ أعظم قواعد العلم أن القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن. والله يقول فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن المحذوف هنا هو الموجود في سورة مريم، لتنذر به من؟ قوما لدا، يعني الكفار. واضح؟ المحذوف هنا هو الموجود في سورة مريم، لتنذر به قوما لدا، أي لتنذر به الكافرين. وذكرى للمؤمنين، والإنذار في اللغة هو الإعلام المقرون بالتهديد، الإنذار في اللغة هو الإعلام المقرون بماذا؟ بالتهديد. على هذا تنجم قاعدة أن كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، تنجم قاعدة كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فإن قال قائل إن الله قال في آية أخرى أنه ينذر بالقرآن المؤمنين، قال جل وعلا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، فيجاب عن هذا بأن الإنذار على قسمين، على قسمين، إنذار عام وإنذار انتفاع، إنذار عام وإنذار انتفاع. الإنذار العام ينصرف للكفار، أما إنذار الانتفاع ينصرف إلى من؟ إلى المؤمنين. إنذار الانتفاع ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المؤمنين، لتنذر به وذكرى للمؤمنين، هذه الآية الأولى. ثم قال الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فأخبر الله جل وعلا أن اثنين يسألان يوم القيامة، من ومن؟ المرسلون والمرسل إليهم. لكن الله لم يقل هنا ماذا يسأل هؤلاء ولا ماذا يسأل من؟ أولئك. فأين قال الله؟ أنا قلت عانكم الله أن تستحضروا القرآن، هذا علم التفسير. أين قال الله ماذا يسأل المرسلون وماذا يسأل من أرسل إليهم؟ هنا الله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لكنه لم يقل ماذا يسألون. أما الجواب فإن الله قال عن الأول فلنسألن الذين أرسل إليهم، قال عنها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيكون السؤال للأمم ما هو سؤالهم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا من تفسير صالح أو من زيد أو من عمرو، تفسير القرآن بالقرآن، واضح؟ قال الله في القصص: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا حل الإشكال الأول، فلنسألن الذين أرسل إليهم. باقي حل الإشكال ماذا؟ قال الله: ولنسألن المرسلين. ماذا يسأل المرسلون؟ قال الله في المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فالإشكال الإجمال الذي في سورة الأعراف فصل أين؟ في موضعين، فصل في القصص وفصل في المائدة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الله جل وعلا حكم عدل، ويوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قط، وليس في تلك الأرض معلم لأحد. الآن أنت تتفق مع زميلك، مع جارك، مع أخيك على أن تلتقي به في مكان ما، فتجعل له أمارة، مستشفى، إشارة، علامة، دار، مبنى، أي محل تجاري بينك وبينه تذهب إليه. هذا المكان المعلم هو سبب التقائكما. يوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها شيء بارز تجتمع عنده الناس، والناس يحشرون حفاة عراة غرلا بؤما ليس معهم شيء. إذا كان في الدنيا في ملك صوري تملكه بيديك، ثيابك، دابتك، سيارتك، في يوم القيامة يخرج الناس لا يعلمون شيئا، يخرجون. الله يقول في القرآن: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وقال في سورة أخرى: كأنهم جراد منتشر. ولا يستقيم الجراد مع الفراش، لأن الجراد منتظم والفراش يموج بعضه في بعض. ومعنى الآيتين الجمع بينهما أن الناس عندما يخرجون، يخرجون أول الأمر كالفراش، لا يعرفون أين يذهبون. فإذا تقدمهم إسرافيل وهو الداعي، قال الله: يومئذ يتبعون الداعي، انتظموا خلف من؟ خلف إسرافيل، فأصبحوا انتقلوا من حالة الفراش إلى حالة الجراد. هذا كله يكون يوم القيامة. يوم القيامة له أهوال عظيمة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه لابن عباس: ومع أنني على ما قلت عني لو أن لي من الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. مما يكون يوم القيامة الميزان، وأهل السنة يقولون، سلك الله بنا وبكم سبيلهم، يقولون إنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان. والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله يقول هنا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين. القصد بكلمة الحق أنه لا جور فيه ولا ظلم ولا بخس ولا رهق، ميزان حق يكفي أن الله جل وعلا قائم عليه، وهو تبارك وتعالى أعدل الحاكمين وأحكم العادلين. على هذا اختلف العلماء ما الذي يوزن، اختلف العلماء ما الذي يوزن، مع اتفاقهم جملة أهل السنة على أنه يوجد ماذا؟ يوجد ميزان له كفتان. لكن ما الذي يوزن؟ على أقوال، أشهرها أن الذي يوزن العمل نفسه. القول الأول أن الذي يوزن ماذا؟ العمل نفسه. والذين قالوا بهذا القول احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أين موضع الشاهد؟ أنه قال إن الحمد لله تملأ الميزان، فهذا معناه إن العمل نفسه يوزن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غابتان أو فرقان من طير صواف تحاج عن أصحابها. فهذا من أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا؟ العمل. وقال آخرون إنما الذي يوزن صحائف العمل، وقال آخرون إنما الذي يوزن ماذا؟ صحائف العمل. وهؤلاء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في عند الترمذي بسند صحيح: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول له ربه: وتنكر مما رأيت شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات ورجحت البطاقة، وعند زيادة عند الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا؟ صحائف العمل. والقول الأول أنه يوزن ماذا؟ العمل. القول الثالث أنه يوزن صاحب العمل. القول الثالث أنه يوزن صاحب العمل. وهؤلاء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، والمقصود الكافر، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه أحد أدلة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل. واحتجوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من رجل عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد. قال: فلهما أثقل في الميزان، أي قدم، أي رجلي، أي رجلا عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا هي أدلة من قال إن الذي يوزن ماذا؟ صاحب العمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعا بين الأدلة، قال: ولا يبعد أن يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال جمعا بين الأحاد وجمعا بين الآثار، يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال. وهذا هو الذي تستقيم به الحجة والله تستقيم به الآيات، والله تعالى أعلم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والذي يعنينا هنا كخطاب قرآني أن يعنى الإنسان بأعماله الصالحة وأن يسعى فيما يثقل به الميزان. ومن أعظم ما يثقل به الميزان حسن الخلق الذي تتعامل به مع الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة. ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه فظا ولا غليظا في خطابه، فليس الدين مجرد ركعات تؤدى في المساجد وإن كانت الصلاة في الذروة الأعلى من الدين، ولكن الدين جملة معاملة مع إخوانك المؤمنين، مع والديك، مع أبنائك، مع زوجاتك، مع جيرانك، مع عامة المسلمين. تحب لهم ما تحب لنفسك، تؤثرهم على نفسك، تقبل اعتذارهم وتقيل عثراتهم، وتقدم الصورة المثلى لما أمر الله به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، أي أنه يطبق القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ومن الخطأ العظيم الذي نقع فيه أن نعتقد أن اتصالنا بالدين وقف على أشهر معينة كرمضان أو أماكن معينة كالمساجد، وإنما يعبد الله جل وعلا بكل لسان وفي كل مكان. وأخوة الإسلام تفرض علينا مطالب شتى في تعاملنا، نكون بها إن شاء الله عباد الله إخوانا كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا كذلك في هذه الآيات: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه تكلمنا عنها في تفسير سورة البقرة، وأنا أتكلم إجمالا. خلق الله جل وعلا أبانا آدم من قبضة قبضت من الأرض، ورد أن الله بعث ملكا يقبض هذه القبضة، فلما جاء الملك ليقبضها قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فقال الملك، رجع إلى ربه، فقال له ربه: ما صنعت وهو أعلم؟ قال: يا رب استجارت بك فأجرتها. فبعث الله ملكا آخر وهو أعلم، فلما جاء ليقبض قبضة من الأرض قالت الأرض: وأعوذ بالله منك. فرجع إلى ربه فسأله ربه كما سأل الأول فأجاب كما أجاب الأول. فبعث الله ملكا آخر، وهذا الفرق في العلم، فلما جاء ليقبض الأرض من الأرض قبضة قالت له الأرض: وأعوذ بالله منك كما قالت لي أخوي. فقال لها الملك: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره، لأن الله أمرني أن أقبض قبضة، وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. فقبض قبضة من الأرض مجتمعة مختلطة، فلذلك تفاوتت طبائع الناس، فحملها إلى الله تبارك وتعالى. من هذه القبضة الترابية خلق أبانا آدم، لكن هذه القبضة الترابية وضعت مزجت مع ماء فأصبحت ماذا؟ طين. ثم تركت مدة فأصبحت صلصال فخار. وكلها ذكرها الله جل وعلا في القرآن، قال: خلقناكم من تراب، وقال: خلقناكم من طين، وقال: من صلصال كالفخار. فذكر الله في القرآن المراحل الثلاثة التي مر بها خلق أبينا آدم، ثم أكرم الله جل وعلا آدم بأن نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء كما هو نص القرآن، وقد بينا هذا مفصلا في موضعه. ثم قال الله جل وعلا هنا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لكن الله لم يقل في الأعراف هل صور آدم على هيئة حسنة أم على هيئة غير حسنة، فأين أثبت الله حسن خلق آدم؟ في التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال الله تعالى في التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا قال بعض الفقهاء لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم يكن وجهك أحسن من القمر، أنت طالق إن لم يكن وجهك أحسن من القمر، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، ولو كانت من أقبح الناس وجها. لماذا؟ لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن، واضح؟ لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم وقع من أبينا آدم المعصية بالأكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض، فلما أهبط إلى الأرض جاءت النداءات الربانية الإلهية لبني آدم، فناداهم الله في الأعراف بأربع نداءات. قال في الأولى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية مسوقة في سياق الامتنان، مسوقة في سياق الامتنان، واللباس هو اللباس الضروري الذي تستر به العورة، والريش هو اللباس الزائد عن الضروري الذي يتجمل به الإنسان، واضح؟ اللباس قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي عوراتكم. وسميت العورة سوءة لأن العاقل يسوءه أن تظهر عورته للناس، سميت العورة سوءة لماذا؟ لأن العاقل يسوءه أن تظهر عورته للناس. فالله يقول في باب الامتنان على عباده يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا ضروريا ولباسا زائدا تتزينون به. فلما ذكر الله اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي، فقال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من كل شيء، خير من كل لباس. ولباس التقوى أن يكون الإنسان ملتبسا، أن يكون الإنسان مكتسيا بتقوى الرب تبارك وتعالى بقلبه، يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه، يجتنب نواهيه ويأتي أوامره، هذا هو المؤمن حقا الذي ارتدى خير لباس. إن الجمال معادن ومناقب أورث، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثنا حمدا. فلباس اللباس الحسي يبلى يبيد ولا ينفعك في الآخرة، تستر به نفسك عورتك في الدنيا، أما لباس التقوى هو الذي عليه معيار العقاب والحساب والثواب يوم القيامة. ثم قال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. سنتكلم كلام علمي وكلام وعظي حول هذه الآية. يا بني آدم هذا خطاب، ويسمى نداء علامة، يسمى نداء علامة، فمتى يسمى النداء نداء كرامة؟ إذا قال الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا هذا نداء كرامة، وإذا قال يا أيها الناس أو يا بني آدم هذا نداء علامة، لأن يشترك فيها المؤمن والكافر، وإنما علموا بنسبتهم إلى أبيهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وهو العدو الأول، كما أخرج أبويكم من الجنة. الأبوان هنا ماذا؟ آدم وحواء، وإنما سمي أبوان رغم أن حواء امرأة من باب التغليب، من باب التغليب. وقد قلنا في دروس عدة مكررة إن العرب إذا تكلمت عن اثنين وأرادت أن تثني تغلب، لكن معيار التغليب يختلف من مثنى إلى مثنى، فقالوا في الأبوين الأبوان غلبوا الرجل على المرأة. لماذا؟ هذه واضحة، لأن الذكر أفضل من الرجل، الرجل أفضل من المرأة عموما. وقالوا في المدينة ومكة المكتان، لماذا؟ لأن مكة أفضل عند الجمهور، أفضل من إيش؟ أفضل من المدينة. وقالوا في الحسن والحسين الحسنان، لماذا؟
1: لأن الحسنة أكبر. وقالوا في الشمس والقمر القمران، القمر مذكر والشمس مؤنث، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، لو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. لأن القمر مذكر قالوا القمران. فهنا قول الله جل وعلا: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لما ذاق من الشجرة قال الله ماذا حصل؟ حصل أن بدت السوآتان لآدم ومن؟ وحواء. فعلم أنهما وقعا في أمر عظيم. من هنا تعلم أن هذا القرآن أنزله الله هداية للناس. فأول طريق للمعاصي نزع الحياء من قلب المؤمن. أول طريق للمعصية نزع الحياء من قلب المؤمن. فأول ما أراده إبليس حتى يغوي آدم وزوجته وذريته، لجأ إلى أول قضية أن يريهما عوراتهما. فإذا كشفت السوءتان في مكان ظاهر واستمرأ النظر إليها تصبح النفس والعياذ بالله هين لين عليها ما ترى، فتستمرئ كل الفواحش، فتنساق بعد ذلك إلى المعاصي من غير أن تعلم. ولهذا تعلم أن ما صنعه الشيطان قديما يصنعه شياطين الإنس حديثا. فأكثر ما يسعى إليه القائمون على القنوات الفاجرة أن يبثوا أشياء تكشف من خلالها العورات، حتى تعتاد الأسرة المسلمة أباً وأماً وأحفاداً وأبناءً أن ينظروا إلى تلك العورات، وأن يصبح أمراً بدهياً مستساغاً لدى الأسرة ككل أن تنظر إلى الفواحش والإغراءات وما يكون من اتصالات محرمة وكشف العورات، إما عن سبيل رقص أو سبيل غناء أو سبيل تمثيل أو غير ذلك. فتصبح الأسرة والعياذ بالله بعد ذلك أي معصية تهون وتسهل على الجميع، ويصبح أمر الله جل وعلا عياذاً بالله هيناً على تلك القلوب. فمن أراد الله جل وعلا أن يعصمه، أول ما يعظم فيه مسألة الحياة في قلبه. والإنسان إذا جبل على الحياة، يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. والإنسان قد ترى أنت بعض الناس على مسألة تستغرب كيف يصنعها، والفرق بينك وبينه ليس العلم، فهو يعلم وأنت تعلم، لكن الفرق بينك وبينه أن مسألة الحياء شجرة نابتة في قلبك، والحياء في قلبه غير موجود. فلما ذهب الحياء من نفسه من قلبه سهل عليه أن يأتي المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم يستره ربه، أي على معصية. فإذا أصبح قال: يا فلان، أما علمت أن البارحة فعلت كذا وكذا وكذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يمسي يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. نعوذ بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته. وهذا الذي يصل إلى هذه المرحلة طبع على قلبه تماما، كمن يذهب إلى حانات الغرب وبارات الشرق فيقع في المعاصي والفجور وبنات الزنا وأشباه ذلك، ثم والعياذ بالله مع أن الله قد ستر عليه يصور نفسه، ثم يأتي بتلك الصور ويجمع أقرانه وخلطاءه وأمثاله ليعرض عليهم تلك الصور ويريهم إياها. هذا قد يصل إلى حد الكفر. ولماذا يصل إلى حد الكفر؟ لأنه في الغالب لا يصنع امرأ مثل هذا إلا وهو يستحل ما حرم الله، وإن كنا لا نكفر واحدا بعينه، لكن نقول إن هذا من أعظم الدلائل على ذهاب الخشية من القلب واستيلاء الشيطان على تلك القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله عليه. والمؤمن يسأل الله دائما الستر والعافية ومحو الذنوب في الدنيا والآخرة. لكن المقصود من الآية أن نبين أن من أعظم طرائق إبليس لإغواء الناس أن ينزع عنهم لباسهما، كما قال الله: ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالله كتب أن المؤمن أن الإنس ترى لا ترى الجن، والجن ترى الإنس. وقد قلنا في دروس سابقة إن العرب تسمي الجن خمسة أسماء أو ست. أنا مضطر للكلام العلمي لأني قلت الكلام في مقامه الأول علمي. يسمون الجن العادي جني، فإذا كان مما يسكن البيوت يسمونه عمار، وإذا كان مما يتعرض للصبيان يسمونها أرواح، فإذا كان فيه شيء من التمرد يسمونه شيطان، فإذا ازداد تمرده يسمونه عفريت. واضح؟ ذكر هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يستنبط من هذه الآية أن عقد الولاية ما بين الإنس والشيطان قوامه ماذا؟ الله يقول إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يستنبط من الآية أن عقد الولاية ما بين الشيطان والإنس قائم على عدم الإيمان، لأن الله قال أولياء للذين لا يؤمنون، فعدم الإيمان بالله عقد ما بين الإنس والشيطان. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كذبوا بآياتنا أي ماذا؟ لم يصدقوا الرسل. واستكبروا عنها أي لم ينقادوا لها. كذبوا بالآيات عدم التصديق، واستكبروا عنها يعني عدم الانقياد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. الإنسان تخرج روحه من جسد بعد أن تكون هذه الروح قد ألفت الجسد، فإذا خرج روحا مؤمنة تفتح لها أبواب السماء، وإن كانت روحا كافرة أو منافقة أغلقت في وجهها أبواب السماء عياذا بالله. فالله يقول هنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا الجزاء الأول، وهذا قبل البعث. ثم قال ولا يدخلون الجنة يعني بعد البعث. على هذا الآية نص على أن الكافر لا يدخل ماذا؟ لا يدخل الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل الحيوان المعروف، وسم الخياط الخرم الذي في الإبرة، فالخرم الذي في الإبرة من أضيق الأشياء، والجمل من أعظم المخلوقات جسما. والمقصود من الآية تعليق على الاستحالة، تعليق على الاستحالة، فكما أنه محال أن يدخل الجمل بهذه الخلقة العظيمة في سم الخياط، فمحال أن يدخل الكافر ماذا؟ الجنة. إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولن يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لما ذكر الله حال أهل الكفر ذكر حال أهل الإيمان، والأصل في القرآن أنه يبدأ بالكفار ويختم بالمؤمنين. قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعلنا الله وإياكم منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر الله جل وعلا هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقد استنبط العلماء من هذه الآية وأمثالها قاعدة فقهية، وهذه القاعدة تقول لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فمثلا الله جل وعلا جعل من واجبات الوضوء مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، فلو أن أحد الناس من حادث مثلا قطعت يده، هذا عنده يد وما عنده يد، ما عنده يد، ماذا نصنع بواجب الوضوء؟ يسقط عنه. لماذا؟ للعجز، لا يوجد يد أصلا، وقد يكون العجز أقل من ذلك. الإنسان يجب عليه أولا أن يتوضأ بالماء، فإذا عجز عن الوصول للماء أو أضره الماء رغم وجوده هذا الواجب ماذا؟ أجيبه يسقط وينتقل إلى مسألة أخرى للتيمم، حتى قد يصل أحيانا أنه لا يتوضأ، يصلي بدون وضوء بدون تيمم إذا كان عاجزا. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، وهذا معنى قول الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الناس يبقون بشر مهما بلغوا في الارتفاع في الطاعات لا يخرجهم عن كونهم بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الذروة من البشر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أغضب كما تغضبون. ولما قيل له إن إحدى أمهات المؤمنين حاضت في الحج غضب وقال: حلقة قعرة، تغير كلامه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر نقل عنه أنه يغضب، وعمر، كل الناس يغضبون، واضح. فالإنسان مهما بلغ يبقى بشرا، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره من الناس غير معصوم. على هذا أحيانا يبقى في الصدر شيء ولو خفيف، تبقى مؤمن تدخل الجنة لكن فيه في الصدر بينك وبين زيد شيء. الله من إكرامه لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة وهم ماضون ذاهبون إلى الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا الغل الباقي القليل الذي باقي في القلوب ينزعه الله منهم قبل أن يدخل. قال صلى الله عليه وسلم: يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص منهم بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، مظالم كانت بينهم في الدنيا، واضح. قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين المعروف: حصل بينه وبين الزبير بن العوام شيء من سوء التفاهم وكاد يقتتلان في المعركة، فذكر علي الزبير بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فترك الزبير أرض المعركة قناعة منه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل قال له ابن جرموز فقتله. وممن نازع عليا طلحة بن عبيد الله صحابي جليل أحد العشر المبشرين، وقد أحنى ظهره يوم أحد حتى يرقى النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. ومع ذلك كان هناك سوء تفاهم بسيط ما بين طلحة والزبير وعلي، كل منهم يرى الصواب معه وكلهم في المحل الأعلى من الصحابة. قال علي رضي الله عنه: قال إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم. فالكمال عزيز، والصحابة رضي الله عنهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والله رضي عنهم وشهد برضاه عنهم في كتابه، ولا ينبغي لعاقل أن يدخل فيما كان بينهم، كلهم مجتهد رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يرزقنا جوارهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الكلام يقوله ماذا؟ أهل الجنة، اعترافا منهم بأن الهداية ممن؟ من الله. جعلني الله وإياكم برحمته ممن يقولها في الجنة. وهذا يؤكد على أمر عظيم، على أن من يطلب الهداية فليطلبها من الله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا يشمت الإنسان بأحد خوفا من أن ينتكس كما انتكس غيره، وإنما المؤمن يسأل الله السلامة ولا يشمت بأحد، ويسأل الله غفران الذنوب وستر العيوب ورحمته حتى نلقاه. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا، أي هؤلاء المؤمنين نودوا، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يوجد باء عوض ويوجد باء سبب. يوجد ماذا؟ باء عوض وباء سبب، يعني باء تختص بالعوض وباء تختص بالسبب. هذا قلم، هذا ماذا؟ قلم. فلو ذهبت إلى المتجر وسألت صاحب المتجر بكم هذا القلم، قال بريال، فأعطيته ريالا فأعطاك القلم، فهذا الريال عوض عن ماذا؟ عوض عن القلم، بمعنى مكافئ له. الريال مكافئ لهذا القلم، ولو هذا القلم أحسن كان أصبح الريال أكثر من ريال، واضح؟ أصبح مثلا بعشرة. فهذه باء ماذا؟ باء عوض. تسأل إنسانا بكم اشتريت هذا القلم، تقول له بريال، يصبح هذه الباء باء العوض، واضح؟ في باء أيها الأحبة اسمها باء السبب، با ماذا؟ السبب. تأتي لصاحب متجر فيسألك من أين أنت؟ فتقول له مثلا من جدة، ويكون هو قد سكن جدة قديما، فتسأله من أي حي؟ يقول من النزلة مثلا، يكون هو ساكن النزلة قديما، فتطلب ماء فيقول هذه الماء، هذا الماء خذه لأننا أنا وإياك كنا نسكن، أنا وأنت كنا نسكن في حي واحد، فسكنوا كالحي الذي سكن فيه صاحب المتجر، عوض عن الماء أو سبب في الحصول على الماء؟ سبب في الحصول على الماء، سبب في الحصول عن الماء. واضح؟ واضح جدا. تعفو عن إنسان لأنه صاحب أخيك، يحصل لك سيارة، يأتي إنسان يصدم سيارتك فتنزل غاضبا، فعندما ترى من صدمك تعرف أنه قريب لأخيك، صاحب لأخيك، فتعفو عنه. أنت عفوت عنه لا لأنه أعطاك عوض، بل لأن صداقته لأخيك سبب في عفوك عنه. واضح؟ طيب، يقول الله جل وعلا أورثتموها أي الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء عوض أو سبب؟ هذه الباء باء أعمالكم سبب في دخول الجنة، وإلا الأعمال لا يمكن أن تكون عوضا عن ماذا؟ عن الجنة، لأن الجنة أكبر من أعمالنا. واضح؟ لكن قال بعض العلماء من السلف كلمة جميلة في هذا الباب، قالوا إن المؤمنين، هذا يكتب، إن المؤمنين ينجون من النار بعفو الله، ينجون من النار بماذا؟ بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويرثون غيرهم بأعمالهم الصالحة. أعيد، قال بعض الصالحين المؤمنون ينجون من النار بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويرثون منازل غيرهم بماذا؟ بأعمالهم الصالحة. أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة، وذكر تبارك وتعالى عدة نداءات. النداء الأول نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار، والنداء الثاني نداء أصحاب الأعراف لأصحاب الجنة، ونداء أصحاب الأعراف لأصحاب النار، ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة. في هذه السورة التي سميت بسورة الأعراف لأن الله ذكر فيها الأعراف، ولم يرد ذكر أصحاب الأعراف في القرآن إلا في هذه السورة، لم يرد ذكر أصحاب الأعراف في القرآن إلا في هذه السورة. قال الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا النداء الأول يكون من أصحاب الجنة إلى أصحاب النار، أن أصحاب الجنة يفتخرون على أصحاب النار بأنهم وجدوا ما وعدهم الله من النعيم حق، فيسألونهم هل وجدتم ما وعدكم الله من الجحيم حق فيقولون نعم، فيستمع الفريقان بعد ذلك إلى مؤذن يؤذن يقول اللعنة الله على الظالمين. قال طاووس بن كيسان رحمه الله لهشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، قال يا أمير المؤمنين اذكر يوم الآذان، قال وما يوم الآذان؟ قال يوم أن الله يقول فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فصعق هشام رحمه الله، فقال طاووس بن كيسان سبحان الله هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة، هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة، أي صعقت وأنا مجرد وصفت لك اليوم، فكيف لو عاينته ورأيته بعينيك. ثم قال الله جل وعلا وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب، هذا الحجاب جاء مفسرا في سورة الحديد فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الله جل وعلا وبينهما حجاب، وعلى الأعراف مكان مرتفع رجال الله أعلم بهم، قيل إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا قول حذيفة واختاره أكثر مفسرين، وقيل إنهم أنبياء، وقيل إنهم ملائكة، ولا يوجد نص نجزم به ونفيه إليه. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بسيماهم أي بعلاماتهم، فإن الله قال عن أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقال على أهل الكفر: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي أعينهم زرقا، فيعرف المجرمون بزرقة أعينهم، ويعرف المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم بما عليهم من نظرة نعيم. هؤلاء أصحاب الأعراف عندما يقفون عليها معهم نور، هذا النور يجعلهم يطمعون أن يدخلوا الجنة، فيقفون حكما بين الفريقين. قال الله: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة. المنادي أصحاب الأعراف، والمنادى أصحاب الجنة، أن سلام عليكم، وتقف ثم ينقطع الكلام، لم يدخلوها. والمعنى أن أصحاب الأعراف لم يدخلوها في أظهر الأقوال، وهم يطمعون، أي ويطمعون في دخولها. وهذا الطمع، الرغبة في دخولها، جعلهم حث عليها أنهم ما زالوا يملكون النور ولم ينقطع. ثم بعد أن يرون أهل الجنة تصرف أبصارهم من غير إرادة منهم إلى أهل النار. قال الله: وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا رأوا أهل النار وما هم فيه من عظيم الجحيم والنكال والحميم تعوذوا بالله واستجاروا به، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي رجالا كانوا في الدنيا على الكفر يصدون عن سبيل الله، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الضعفاء الفقراء المساكين المطاوعة في لغة العصر، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كنتم تقسمون في الدنيا أنهم لن ينالوا رحمة ولا مغفرة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. جعلنا الله وإياك في هذه الحالة ممن ينادى لا ممن ينادى، فإن الله جل وعلا بقدرته يجعل لأهل النار اطلاعا على أهل الجنة، فإذا رأوها أحوج ما يكون إليه أهل النار الماء. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيجيبهم أهل الإيمان قالوا: إن الله حرمهما، الماء والرزق، إن الله حرمهما على الكافرين، فلا يوجد شيء يحتاجه أهل النار أول أمر أكثر من احتياجهم إلى الماء، لأنهم إذا استسقوا في النار يسقون ماء حميما كما قال الله، فقطع أمعاءهم. وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن من أفضل القربات إلى الله سقي الماء، أخذ العلماء من هذه الآية أن أفضل القربات إلى الله سقي الماء. وقد قال العلماء إنه ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا غفر لرجل لأنه سقى كلبا، فكيف بمن سقى مؤمنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن عم رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: أن تسقي الماء. أين أنت من قول الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم ذكر الله بعضا من نعوت الكافرين، قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وليس الله جل وعلا ينسى أبدا، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن هذا في لغة العرب يسمى المشاكلة في الكلام، يسمى المشاكلة في الكلام، وإنما يتركهم الله جل وعلا من غير نصرة، من غير ظهرة، من غير معين، حتى يتساقطوا في جهنم. ثم بيّن الله جل وعلا عظيم كتابه، قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي في الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فيتمنون أمرين، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ وهذه قطعها الله بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وطلبوا أمرا ثانيا: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وهذه قطعها الله جل وعلا عنهم أن الله لن يخرجهم من النار، أو نعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلما ذكر الله تبارك وتعالى حال الفريقين وذكر الحالة الثالثة وهي حال أهل الأعراف، عرف الله جل وعلا بذاته العلية. والقرآن أيها المؤمن كله فاضل، القرآن كله فاضل، لكن آياته فيها فاضل وفيها مفضول، فيها فاضل وفيها ماذا؟ وفيها مفضول. أما كونه فاضل فلأن القرآن كله من عند من؟ من عند الله. وأما كونه فاضل ومفضول فإن من آيات الله ما تتكلم عن الله، فجمعت الفضل من كم وجهة؟ من وجهتين. الوجهة الأولى أنها كلام الله، والوجهة الثانية أنها تتحدث عن الله. وليس هناك أحد أعلم بالله ممن؟ من الله. ليس هناك أحد أعلم بالله من الله. ولذلك من أراد أن يقرق قلبه ويدمع تدمع عينه فليقرأ ما تكلم الله جل وعلا به عن ذاته العلية، كخواتم سورة الحشر وأوائل سورة الحديد، وهذه الآيات التي في الأعراف وفي الفرقان يتكلم الرب جل وعلا عن ذاته العلية، أو آية الكرسي. فكل آية تحدث الله فيها عن ذاته العلية فإن الله جل وعلا لا أحد أعلم به منه. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، وقال: أنتم أعلم أم الله. فالآيات التي يتحدث بها الرب جل وعلا عن ذاته العلية هي أعظم آيات القرآن قدرا، لأنها جمعت المجد من طرفين، كونها من الله وكونها تتحدث عنه جل جلاله. قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه مجمل ما تكلم الله جل وعلا به عنه عن ذاته العلية، ونقف عندها لحد

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن ينجح أبناءنا، وأن يقر أعيننا بأبنائنا وبناتنا، وأن يسعدنا بديننا وبنبينا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في أهلنا وأموالنا وديننا، مع الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، مع حبيبة الحبيب وأليفة القريب، مع المبرأة من العيوب، مع المعراه، مع المعراه من ارتياب القلوب، مع من كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية، ولفقد أليفها وحبيبها باكية، مع من قال عنها الإمام الزهري: لو جمع علم النساء جميعا مع علم عائشة لرجح علم عائشة، مع العالمة المعلمة الفقيهة المؤدبة المؤدبة، مع سيدة من سيدات نساء بيت النبي، مع كما يقول أنس بن مالك: كان أول حب في الإسلام حب النبي لعائشة، مع أول حب في الإسلام، بل أقول مع أعظم حب في الإسلام، حب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لعائشة. ومن يحب إن لم يحب رسول الله، ومن يحب إن لم تحب عائشة رضي الله عنها، من يحب إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحب إن لم تحب عائشة أم المؤمنين، مع أعظم حب وأول حب في الإسلام حب عائشة للنبي، وحب النبي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. في لقائنا الماضي تكلمنا عن إعداد الله عز وجل وتهيئته لعائشة لتكون أما للمؤمنين وسيدة للعالمين ومعلمة للنساء وللرجال إلى أن تقوم الساعة، مع هذه القطعة من الرحمة والعلم والأدب، مع مجموعة من الكمالات اجتمعت في أم المؤمنين عائشة. انتبه إلى هذه المقدمة، لأنها ضرورة مهمة لتعلم أننا نتكلم عن أم المؤمنين عائشة. أقول إنها المثال، إنها المثال المحتذى والنموذج الذي يجب أن يربي عليه الآباء والأمهات والمعلمون والمربون بناتهم على مثل ما تربت عليه أمنا عائشة. أراد الله أن يتزوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة وهي بنت 6 سنوات، وأن يبني بها وهي بنت 9 سنوات، وأن يموت عنها وهي بنت 18 سنة رضي الله عنها. هذه الفترة هي فترة التربية والإعداد كما نسميها في زماننا، فترة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي فترة بناء الشخصية. فيا أيها الأباء والأمهات، يا أيها المربون والمربيات، تعالوا لنعرف كيف ربى النبي أمنا عائشة حتى أخرج لنا فريدة متفردة كاملة مكملة كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي صحيح مسلم وفي السنن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، ثم أضاف إليهن عائشة رضي الله عنها. أضاف إليهما، أي إلى آسية ومريم، أضاف إليهما عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: وفضل عائشة على سائر النساء. قيل في زمانه، أي في زمان عائشة، لكنها لا تفضل خديجة رضي الله عنها. وكما يقول الإمام الزهري: لو جمع علم نساء الدنيا بما فيهن علم نساء النبي لرجح علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أقول أيها الأب، أيها الأم، أيها المربي المعلم، يا أصحاب المدارس، يا من تربين البنات، يا من تربون البنات، تعالوا واسمعوا كيف ربى النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا، كان يحرص على أن يزورها في بيت أبيها وهي صغيرة، فكان لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر إما غدوة أو روحة، إما في الصباح أو في المساء. كان لا يخطئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بيت أبي بكر غدوة أو روحة ليرقبها وليباشر التربية. وكان يوصي أمها أم رومان: احفظيني في عائشة، استوصي بها خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول هذا الكلام لمن؟ للآباء. لا تقول: إن عندي أم، إن عندي زوجة تعرف كيف تربي الأولاد والبنات. بل أقول: أيها الرجل، لا بد أن يكون لك وجود في البيت وتأثير في البيت. لا تعتمد أبدا على امرأتك في تربية أولادك. لا أعيب في النساء، وإنما أقول إنهن يحتاجن إلى إشراف، إلى ملاحظة من قريب ومن بعيد. فأقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي عائشة، كيف رباها؟ اسمع إلى هذا الكلام لتتعلم الأمهات كيف تربي البنين والبنات. يقول ربنا عز وجل مؤدبا ومربيا ومعلما لسائر نساء النبي، بل لعائشة ولغيرها، يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يقول ربنا عز وجل: أقمن الصلاة وآتين الزكاة، رسالة تربية المرأة رسالة تكون في البيت. ولهذا جاء ذكر البيت في أول الآيات وفي آخرها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقرن في بيوتكن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي أن التربية الحقيقية للمرأة تكون في البيوت عن طريق الآباء والأمهات. فمن ضيع واجبه من أب أو أم ويعتمد على المدرسة أو على الجامعة أو حتى على المسجد إن كان المسجد يربي، لا، بل إن التربية تنشأ أولا أو تحدث أولا في البيوت. لهذا جاء ذكر البيت في هذه الآيات 3 مرات تنبيها على أهمية ودور البيت، وهو أيضا تنبيه على دور الأم في البيت. انتبه، أقول تربية المرأة كيف يكون؟ أولا تربية علمية، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثانيا تربية عبادية، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثالثا تربية أخلاقية على العفاف والطهارة، على العفاف والطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتربية المرأة لابد أن تكون، هذا الكلام لمن يهتم بنجاح ابنته وتفوقها في دراستها، ولا يهتم لا بدينها ولا بعبادتها ولا بعفافها وحجابها. أقول إن هذه التربية تربية خاطئة مآلها إلى الخسران على البنت وعلى أبيها وعلى مجتمعها. لا تصح التربية إلا بهذه الأصول التي علمنا إياها ديننا الحنيف، وهي التربية التي علمنا إياها رسول الله. أقول إخوتي والله أن هذا الكلام من أهم ما يجب أن تتعلمه المرأة والرجل الحريص على تربية بنات. قلت إن الله أراد لعائشة أن تتزوج في هذا السن وأن تعيش مع النبي هذا العمر، لأنه عمر التلقي، عمر التنشئة والتربية، عمر غرس الفضائل وانتزاع الرذائل، عمر التعويد على الخير أو التربية على فعل الخيرات. أقول أن هذا من أخطر السنوات. بدأت التربية مع عائشة منذ الرضاعة من أمها أم رومان صاحبة الخلق الذي سيأتي ذكرها، ثم بدأت 6 سنوات في بيت الصديق تتربى على الإيمان، على المعرفة، على الطاعة والعبادة، على حفظ الأسرار، على تحمل المسؤولية، على الاستيعاب والحفظ، على النقل والتعليم. هذا أفاد المجتمع، وأصبحت عائشة فقيها مفتية كما يقول عنها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت السادة من أصحاب رسول الله يأتون عائشة يسألوها عن الفرائض، أصعب العلوم، أصعب العلوم وأول العلوم نسيانا، علم الفرائض، علم الحقوق، علم ما شرع الله في الأنصبة من المواريث. عائشة كان السادة الأكابر من أصحاب النبي يأتون إليها ليسألوها عن الفرائض، ما خفي عليها أمر من أمور الدين. أقول وأعود إلى كلامي والله أن هذه المقدمة مهمة حتى نعرف إن كلامنا عن أم المؤمنين عائشة هو كلام عن التربية الإسلامية الصحيحة خاصة للبنات، بدليل أنها أثمرت لنا أعلم وأعبد وأورع امرأة رباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة رباها النبي على هذا، رباها على ماذا؟ على العلم واذكرن ما يتلى، على العبادة وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. رباها على الأخلاق والطهارة والعفاف. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رباها على القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن كما قال أهل التفسير، اذكرن في أنفسكن، واذكرنا لغيركن، أي اذكرنا بأن تتعلمنا، واذكرنا للغير بأن تعلمنا. هذه هي التربية الإسلامية الكاملة، تربية على الإيمان بالله عز وجل ومعرفته والعلم به، تربية على العبادة والقيام بواجبه وحقه، تربية على مكارم الأخلاق والعفاف وأولها الطهارة بالنسبة للبنت، رابعا تربيتها على الخروج بالدعوة إلى الله، وإذا استدعى الأمر قامت بواجب الجهاد، كما سيأتي في تربية النبي لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسأعود إلى هذا الكلام مرات حتى نعرف كيف ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة. عاشت عائشة أم المؤمنين 6 سنوات في بيت أبيها الصديق، تتعلم مبادئ العلوم وأوائل الواجبات، تعرف حق الوالدين، تعرف حق الأخوة، تعرف حق الزوج الذي سيأتي قريبا. حتى آن الأوان لأن يدخل النبي على عائشة رضي الله عنها دخول الخاطب لها، وجاءت السنة 10 من بعثة رسول الله لما ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي التي تروي لنا حديث الخطبة، حديث الخطبة المباركة كيف خطبها رسول الله. ولا تنسى عائشة الحادث رغم أنها بنت 6 سنوات، لأن هذا التاريخ، لأن هذا الحادث لا ينسى، إنه أسعد حدث وقع لعائشة في طول عمرها، لأنها ولدت مسلمة فلم تشعر بحلاوة الإسلام، لأنها ولدت مسلمة رضي الله عنها وأرضاها، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولدت عائشة في 4 أو 5 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فولدت مسلمة، فكان أسعد تاريخ لا ينسى محفور في قلب عائشة. لا تنسى هذه الأحداث، وهي التي تروي لنا الحديث، كما في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني وعند الهيثمي في مجمع الزوائد، في مجمع الزوائد بسند حسن، قالت رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت خديجة وكنت في بيتنا، جاءت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما إلى رسول الله وقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ تعالوا يا بناتنا، يا آبائنا وأمهاتنا، تعالوا لنرى كيف التربية عند الخطبة، كيف نربي بناتنا، ماذا يفعلن عند الخطبة، بل نربي نسائنا، وسنرى دروسا نتعلمها وحوادث نحب أن ينتبه الناس إليها. قالت أم المؤمنين عائشة لما جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي وعرضت عليه وقالت ألا تتزوج يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال فمن؟ قالت إن شئت بكرة وإن شئت ثيبة. قال فمن البكر؟ قالت عائشة بنت أحب خلق الله إليه. انتبه، الكل كان حب النبي لأبي بكر مشهور معلن، كما قلت في الدرس الماضي كان حب النبي لعائشة معلن لا يخفيه رسول الله، وليس عيب، بل الواجب أن يحب الرجل زوجته، بل يعلن على الناس أنه يحبها لا يستحي. تقول عائشة رضي الله عنها على لسان أم حكيم، قالت خولة بنت حكيم بنت أحب خلق الله إليك. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، أسلمت هي وزوجها واتبعتك على دينك ومات عنها زوجها. قال فاذكريهما علي. قالت فذهبت خولة بنت حكيم إلى بيت الصديق لتزف إليهم أعظم وأسعد بشارة تبشرها، وكلكم يعلم قدر السعادة التي تنزل في البيوت إذا خطبت البنت، وما قدر هذه السعادة إذا كان الخاطب هو رسول الله. الله الله، يوم ينتظره أبو بكر، وتنتظره عائشة، وتنتظره أم رومان، بل تترقبه الدنيا كلها. الكل ينتظر يوم خطبة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: فجاءت خولة بنت حكيم إلى بيت أبي بكر فرأت أم رومان امرأة من الجنة من كالحور العين. من أراد أن ينظر إلى امرأة من الجنة فلينظر إلى أم رومان. تقول لها أم حكيم: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت أم رومان: وما ذاك؟ إيه الخير والبركة الذي حل علينا؟ ماذا معك؟ كما تفعل الخاطبة في زماننا هذا، تدخل على أهل البيت بكلام جميل، كلام يرغب، لكنه الحق ليس فيه كذب، لأن المسلمة لا تقول إلا حقا وصدقا. قالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله يخطب عائشة على نفسه أو عليه، أو يخطب عليه عائشة. قالت أم رومان: وددت والله، لكن انتظري حتى يأتي أبو بكر. انتبه، هذا أول الدروس. أقول دائما في زماننا أمور الزواج، المرأة أو النساء هن اللائي يتولون هذا الأمر. المرأة هي التي تختار لابنها، المرأة هي التي تختار لابنتها، المرأة هي التي تحدد المهر، المرأة هي التي تحدد المؤخر، المرأة التي تشتري تأثيث البيت وفراشة. لا شأن للرجال في زماننا، لكن في الزمن الأول كل شيء بمشورة وأمر ورأي الزوج، وما الزوجة إلا مستشار يستشيرها الرجل في أمور تخصها، لكن لا تعقد الأمور ولا تنتهي المسائل. لهذا أوجب أهل العلم أن يكون للمرأة ولي من الرجال. لا تصح ولاية المرأة خاصة في الزواج. اسمع إلى أدب أم رومان، وانظر إلى البيوت المسلمة كيف تعرف المرأة حق زوجها. لو في زماننا هذا ودخل أحد ليخطب بنتا فلم يجد الرجل، فيقول لزوجته أين، أو تقول المرأة لزوجتي، لزوجة الرجل صاحب البيت، تقول لها: أين أبو فلان؟ قالت لها: لماذا؟ قالت: جئت لأخطب ابنته. قالت: وما دخل أبو فلان بهذا الأمر؟ أنا، قولي لي، أنا اللي أتكلم، أنا اللي أخطب، وأنا اللي وافق، وأنا اللي أرفض، أنا الكل في الكل في البيت ده، قولي ماذا عندك؟ لكن أم رومان تضرب مثلا للمرأة الصالحة مع زوجها، وهذا فارق. البيوت المسلمة، البيوت التي تربت على الإيمان والإسلام، البيوت التي تربت تربية إسلامية. نعرف في زماننا نساء تزوج وتطلق والرجل كأنه غير موجود، معدوم. هي التي تزوج، وهي التي تطلق، وهي التي تتفق، وهي التي تعقد، ولا شأن للرجل. فقط يأتي ليمد يده في يد الزوج ليقول: زوجتك، زوج، أو زوجتك وأنكحتك، وانتهى الأمر. اسمع، تقول لها: انتظري حتى يأتي أبو بكر. فيجيء أبو بكر فتقول له خولة بنت حكيم: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ يقول لها: وما ذاك؟ انظر، من مشكات واحدة تقول أم رومان: وما ذاك؟ وتقول خولة نفس الكلام، ويقول أبو بكر نفس الكلام: وما ذاك؟ رسول الله يخطب عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيهم أبو بكر أن يخرج، أو يقول لها: وهل تصلح له، كما في بعض الروايات، وهل تصلح له، إنها ابنة أخيه. فذهبت خولة بنت حكيم إلى النبي وتقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر يقول: وهل تصلح عائشة لك، إنها ابنة أخيك. فقال النبي: هي ابنة أخي في الإسلام وأنا أخوه، لكن ابنته تصلح لي. فرجعت إليه، فأراد أبو بكر أن يزوج، فذكرته أم رومان: يا أبا بكر، كان بينك وبين المطعم ابن عدي وعد. وفي بعض الروايات أن أبا بكر قال لخولة بنت حكيم انتظري، ثم خرج مسرعة، فسألت أم حكيم ما له تركني، ما رد علي؟ قالت أم رومان إنه كان قد وعد المطعم ابن عدي وعدا في أن يزوج عائشة لجبير بن مطعم، وكان المطعم ابن عدي قد طلب عائشة لجبير ابن مطعم. في هذا كلام يرد على الذين يسيئون إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقولون تزوج النبي بعائشة وهي طفلة بنت 6 سنوات، ويقوم من المسلمين من يدافع عن النبي ويشمر ساعديه ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي ارتكب جرما أو أخطأ وهو يدافع عن رسول الله. الأمر لا يحتاج إلى دفاع. أقول إن جبير بن مطعم كان قد خطب عائشة قبل النبي، إذا كان هذا الأمر منتشر في ذاك الزمان، وكانت البنت تكبر وتصبح أهلا للزواج في سن 6 أو في سن 5 على حسب البيئة وعلى حسب صحة وعافية البنت. فالمسألة متفاوتة، لا نقيس على زماننا بزمان غيرنا، ولا نتكلم في زماننا بزمان غيرنا. أصبح الآن في زماننا البنت بنت 20 لا تصلح للزواج، لا تعرف كيف تدخل مطبخها، لا تعرف كيف تتعامل مع زوجها، لا تعرف حتى تتعامل مع جيرانها، لأنها اكتفت بأن تقرأ في كتابها وتذهب إلى مدرستها وتنظر في تلفازها طوال الليل، لا تعرف أدب الصحبة ولا أدب العشرة، ما تعلمت. فإذا دخلت بيت زوجها تحيرت. لهذا سنرى في كلامنا عن زواج عائشة ويوم بنائها من أسعد الأيام ومن أجمل الأحداث التي أحب أن أتكلم عنها. اسمع معي، أقول إن المطعم بن عدي كان قد خطب عائشة لابنه جبير بن مطعم، إذن الأمر ما هوش مستغرب ولا مستبعد ولا يحتاج إلى رد تهمة كأن النبي متهم ونحن ندافع عن النبي. والله أنا أعيب على من ينبري للرد عن رسول الله، ما هذا الأمر يحتاج إلى رد، ولو كل الناس يتكلمون يكفي واحد أن يرد وانتهى الأمر. والمسألة كما قلت في الدرس الماضي، الله هو الذي أنكح رسوله بعائشة، نزل الوحي والأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه امرأتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إن التربية النبوية لعائشة هي التربية للمرأة، تتزوج صغيرة أول ما تبلغ حتى لا تقع في المعاصي، هذا يحفظ البنت ويحفظ المجتمع ويسعد الجميع، وتأتي بالأولاد والبنات لتربي أبناءها وهي في كامل عافيتها وصحتها وقوتها. قالت خولة بنت حكيم فسألت أم رومان ما له خرج، قالت إنه كان بينه وبين المطعم وعدا فأراد أن يتحلل ولم يخلف أبو بكر وعدا أبدا ولا نقض عهدا أبدا رضي الله عنه وأرضاه. فذهب أبو بكر إلى بيت المطعم بن عدي فوجده هناك، قال يا أبا جبير ما تقول في هذا الأمر الذي بيني وبينك بشأن ابنتي عائشة؟ أنت لسه عند وعدك؟ لسه عند كلمتك؟ قامت فانبرت امرأة المطعم ابن عدي وقالت يا أبا بكر أتريد أن تصبي ولدنا أو تفسد علينا ولدنا بأن تدخله إلى دينك؟ لا والله ما يتزوج ولدي بابنتك أبدا. تريد أن تصبيه أو تصبئه، تجعله صابئا يعني يكفر بديننا ويتبع دينك؟ أتريد أن تفسد ولدنا؟ كأن أبا بكر يقول وإيش دخلك أنت؟ أنا أكلم الرجل، أنا أكلم المطعم ابن عدي، ما لك أنت؟ ما وجهت إليك كلام، لكن أدب أبا بكر ما جعله يتكلم هذا. أقول انظر الفارق بين بيت أبي بكر وبيت المطعم ابن عدي. بيت أبي بكر المتكلم فيه هو أبو بكر، امرأته أم رومان من أدبها مع زوجها ما أبرمت أمره ولا عقدت صفقته ولا رضيت بالزواج رغم ما ملأ قلبها من سعادة، لكن الكلمة كلمة الرجل في البيت. قالت لخولة بنت حكيم انتظري حتى يأتي أبي بكر. تعلموا يا نساء أنا، يا نساء أنا، حتى في البيع والشراء المرأة هي التي تبيع وهي التي تشتري وهي التي تزوج، حتى إذا أرادت أن تطلق ابنتها أو زوجة ابنها هي التي تأمر وهي التي تقول على جثتي ما يتزوج هذه، طلقها. والأب لا وجود له، أقول راعي الفارق بين الاثنين. رغم أن المطعم بن عدي هذا رجل من أشرف رجال قريش، هو أحد الخمسة الذين نقضوا الصحيفة، صحيفة المقاطعة للنبي ولأصحابه في شعب أبي طالب. هو لما خرج النبي يدعو أهل الطائف وردوه هذا الرد الذي تعلمونه، أراد النبي أن يرجع، لكن أراد أن يرجع في جوار رجل، فأرسل إلى الأخنس بن شريق فتنصل منه الأخنس، فأرسل إلى المطعم بن عدي ليدخل النبي في جواره، لأنه علم إن عاد بعدما حدث له في الطائف تجرأ عليه مشرك مكة، فأرسل إلى الأخنس بن شريق فاعتذر الأخنس وأرسل. نعم أيوة نعم. السلام عليكم.
1: أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل،
0: بارك يعني الله
1: سلم فيك وسلم فكرك وعلمك ونفع الله بك يا رب، وما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذه المعاني، بل وما أعظم هذا الدرس حين يكون من أعظم البيوت التي رقت وأخرجت سيدة من سيدات بيت النبوة أمنا عائشة رضي الله عنها. وليسك يا شيخنا فالشيء بالشيء يذكر، حين ذكرت عن وقرنا في بيوتكم ليسك توجه كلمة إلى أمهات اليوم وإلى بنات اليوم حول اللباس الذي ترتدينه، فكم نعتصر ألما والله يا شيخنا حين نرى في أي مكان كان خارج البيوت المهتدية، كم نعتصر ألما حين نرى البنت أو المرأة صغيرة كانت أو كبيرة وهي مرتدية حجابها، ولكن للأسف كم نرى منهن وقد تبين كل جسمها، يعني إلا من شفاف أو من شد الملابس، وخاصة البنطال الذي لا يغطيه شيء، حتى والله يا شيخنا يقول الرأي لو لم تكن محجبة لكان أفضل، لأنها تعطي صورة سلبية عن الزي الإسلامي ومن ثم عن الإسلام. وجزاك الله ألف خير يا شيخنا، بارك الله فيك.
0: نعم. أنا قلت ويعلم الله سيأتي الكلام مع أم المؤمنين عائشة في التفصيل، بالتفصيل والبيان لما يجب أن تكون عليه البنت أو الفتاة أو المرأة المسلمة. سيأتي في كلامي عن عائشة كيف أنها لما دخلت عليها ابنة عبد الرحمن أخيها وقد لبست ثيابا شفافة فقامت إليها ومزقتها. عائشة ستعلم بنات الأمة بل نساء الأمة إذا خرجت المرأة كيف تخرج، وإذا علمت وتعلمت المرأة كيف تتعلم، وإذا تزوجت كيف تكون زوجة. لكن أنا دائما أطلب من الأخوات أن يصبرنا ويتحملن معنا، لأن الكلام سيطول، بل والله إنه لابد أن يطول، لأننا نتكلم عن إخراج جيل، عن تربية، عن سعادة البشرية، عن أغلى ثروة يملكها الوالد والوالدة هي الأولاد. أنا أرى آباء وأمهات يبكون لأن أولادهم وبناتهم لا يصلح أن يكونوا أبناء ولا بنات، بل إنه يقسم أنه ما أنجب ولا خلف، لا يأمن أن يكون هذا الولد يدعو له بدعوة ربما دعا عليه. أقول إن التربية أمر مهم، وهذا الذي نحتاجه في دروسنا. لكن سيأتي الكلام، عائشة أم المؤمنين لما تدخل عليها ابنة عبد الرحمن أخيها فتراها تلبس ثيابا شفافة تقوم فتشقها، تقطعها، ثم تقول لها إن المرأة إذا خرج لا يظهر منها شيء، لابد أن تكون كاسية غير عارية، لابد أن تستر بدنها. وسيأتي كما أقول البيان في كلامنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما أقول الفارق بين البيوت، ما أحسن هذا العلم. بيوت المسلمين الرجل هو الآمر الناهي، مع استشارته لامرأته، مع أخذه برأيها، مع اعتبار مكانها ومكانتها. لا أقول يهضم حقها، لا، ولا أدعي في كلامي لما يقول ربنا وقرن في بيوتكن أي لا تخرجن نهائيا، لا، كانت المرأة تخرج. انظر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما يأتيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، أيما رجل استأذنته امرأته للخروج إلى المسجد فلا يمنعها. تقول عائشة لما رأت ما رأت، وما أدري ما رأت عائشة، هل رأت ما يكون جب ولا من جب، هل رأت حتى حجاب يشف ويكشف أكثر مما يستر، هل رأت ما نرى في زماننا، امرأة متنقبة وتلبس عباية مجسمة لبدنها كأنها عارية، هل رأينا امرأة محجبة تضع شيئا على رأسها والأصباغ والألوان على وجهها تكاد تخفي معالم وجهها، لا نرى إلا الأحمر والأخضر والأصفر، هل هذا حجاب؟ لما رأت عائشة ما رأت قالت والله لو رأى رسول الله ما فعلتن لما أذن لكن بالخروج إلى المساجد. أنا أقول لعائشة يا أمة ما لك لو رأيت ما نرى في زماننا، أقول لا من المتبرجات بل أقول من المتنقبات، كم وأنا لا أريد أن أتكلم، ليس هذا موضوع، كم نرى متنقبة تضحك في الشارع تعلن عن نفسها، كم نرى متنقبة تكشف ثلاثة أرباع وجهها وعلى عينيها الكح وربما ظهر بعض الزينة على وجهها، نراها تلبس ثيابا ضيقة وربما تلبس نقابا ما يسمى بالنقاب السعودي، وما هو سعودي ولا إسلامي ولا ديني، نحن الذي سميناه، يكشف عن وجهها أكثر ما يستر، وليس هذا كلامنا. أقول إن البيوت تظهر عند اللزوم الفارق بين التربية الإسلامية وغيرها. لما ذهب أبو بكر إلى بيت المطعم بن عدي، كان كلامي عن المطعم، المطعم رجل شهم، هو الذي قبل أن يجير رسول الله، بل إنه أمر أبناءه وكانوا عشرة فرسان أن يحملوا السلاح، وأعلن قومه أنه قد أجار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام بالسلاح، وقام أبناؤه يحرسون رسول الله ويدخلونه مكة في حما. هذا رجل قال عنه النبي كما في الصحيح لما أسر النبي من المشركين 70 أسيرا، قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم له، يعني لو شفع فيهم المطعم لأعطيتهم له إقرارا بحقه واعترافا بمعروفه وجميله على النبي. لما دخل في حماية المطعم وأولاده 10، يعني في خارج البيت أسد له مكانة، لكن في البيت لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه قال ما تقول يا مطعم في الوعد الذي كان بيني وبينه، فقالت امرأته يا أبا بكر أتريد أن تصبئ ولدنا وتفسده بزواج الولد من ابنتك؟ لا والله ما يتزوج ابنتك. فقال أبو بكر للمطعم ما تقول أنت، سيبك من هذه دعك منها، ما تقول يا مطعم؟ قال القول ما سمعت. شوف الفرق بين الاثنين، أم رومان تقول لأم حكيم ما لي كلام حتى يأتي رب البيت رجل البيت. أبو بكر، وأبو بكر إيه؟ ضعيف نحيف معروق الوجه، تظهر العروق في وجهه من ضعف، لكنه عند أم رومان أسد همام لا يغلب، وليس لها كلام مع كلامه. والمطعم هذا العملاق عند امرأته ولا شيء، لدرجة أنه يقول لأبي بكر القول ما سمعت، اللي تشوفه أم جبير. نعم. قال فرجع أبو بكر

الدولة وترسيخ أمر الأمة والدين في نفوس أصحابه وفي الأرض التي يعيش فيها. لهذا لم ينشغل النبي بالزواج واكتفى بالبناء بسودة رضي الله عنه، وأجل البناء بعائشة حتى هاجر وأمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في دار الهجرة في المدينة في طيبة الطيبة عليها وعلى نبينا السلام. يقول عائشة أم المؤمنين، يسألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن أحد التابعين الثقات، يقول لها: يا أمه، ما كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دفع النبي المهر وحدده وانتهت الخطبة وتزوجها النبي، أي عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا كان؟ لم يكن إلا أن حدد النبي المهر ودفع لها مهرها، كما تقول أم المؤمنين عائشة لأبي سلمة ابن عبد الرحمن: كان مهر نساء النبي وبناته 12 أقية ونشا أو نشا. أتدري من نش؟ قلت أو قال: لا. قالت: نصف أقية، أي 500 درهم. ودفع النبي المهر لأبي بكر وانتهى الزواج في أمن وأمان، أسعد زواج حدث. لكنني أقول هذا الدرس في البيوت: من الذي يتفق؟ من الذي يزوج؟ من الذي يحدد المهر؟ إنه والد الزوجة لا الأم، وانتبه أيها الرجل. ثم شهدت عائشة في مكة مشاهد عظام، شهدت كيف هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج بدعوته إلى الطائف وهي ترقب حبيبها ونبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهدت ما رد عليه الناس وهو أشد يوم لقيه رسول الله، كما في صحيح الإمام البخاري تسأل عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يقول لها النبي: نعم يا عائشة، يوم أن عرضت نفسي على بني عبد يليل ابن كلال، يعني لما خرج إلى الطائف، وردوا علي بما ردوا، فخرجت وأنا مغموم مهموم، ما دريت إلا وأنا عند قرن الثعالب أو قرن المنازل مما حل بالنبي من الأذى النفسي والبدني لما رد عليه أهل الطائف ما رد. عائشة ترقب هذا وتعلم حال زوجها وحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حدثت حادثة الإسراء وهي ترى ما رد عليه المشركون، وهي ترقب كل هذا وتسجله وتدونه لنا لتنقله إلينا. ثم جاء حادث الهجرة المبارك، وهاجر النبي صلى الله وهاجر أصحاب النبي، وأراد أبو بكر أن يهاجر فقال واستأذن من رسول الله، فقال له النبي: يا أبا بكر، على رسلك، لعل الله يجعل لك صاحبا. فعلم أبو بكر أنه الصاحب، يجعل لك صاحبا، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحبس أبو بكر نفسه وعلف دابتين عنده 4 أشهر من ورق السمر، أي الخط، 4 أشهر، حتى جاء يوم الهجرة التي ترويه أو الذي ترويه لنا عائشة أم المؤمنين، تقول رضي الله عنها وهي بنت 8 أو 9 سنين، تقول: بينما أنا في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة في ساعة لا يخرج فيها أحد، إذ جاء رجل وأخبر أبا بكر وقال: يا أبا بكر، هذا رسول الله قد جاء متقنعا، متقنع غطى وجهه. فيقول أبو بكر: بأبي هو وأمي، فداه أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. ثم انتفض أبو بكر واستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلس النبي، ثم التفت إلى آل أبي بكر وقال: يا أبا بكر، أخرج من عندك، أخرجهم، أمر خطير.
يحتاج إلى سرية وكتابة.

عثمان، لأن معرفة قريش بخبر هجرة النبي فساد وإفساد لها وخسارة عظمى. قال يا أبا بكر أخرج من عندك أو من عندنا، فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك، هي زوجته عائشة. في هذا منقبة لعائشة كما يقول الحافظ في الفتح، يقول في هذا منقبة لعائشة، لأن النبي تكلم عن أمر الهجرة أمام عائشة فيه دلالة على ثقة النبي بها. انظر إلى التربية منذ الصغر على الثقة بالبنت. أي بنت؟ إنها سيدة البنات، إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويثق فيها رسول الله ويحدث بهذا الحدث الجلل، الحدث العظيم الذي ما أظهره لأحد إلا لأبي بكر وعائشة أم المؤمنين. هذا اعتراف من النبي بأن المرأة إذا صدقت في دينها وفي إيمانها كان لها شأن عظيم. المهم أن تكون مسلمة واعية فاهمة. أقول فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واقترح النبي اقتراح الخروج وحدد معالم الرحلة وأحداثها، ثم خرج من عند رسول الله. اسمع إلى عائشة وهي بنت الثمان سنوات تقول: فقمت أنا وأسماء فجهزناهما أحسن جهاز، صنع للنبي ولأبي بكر الطعام والشراب، وهيأتهما أسماء وعائشة أعظم تهيئة تربية على تحمل المسؤولية. هذا أيضا من الأمور المهمة، أن تربي الأم بنتها على هذا، على أن تتحمل المسؤولية، تشركها في العمل. فهذه أسماء وهذه عائشة هي التي تهيئ أباها، ووجدت أسماء أنها لما هيأت الطعام في جراب أن هذا الجراب يحتاج إلى خزام أو إلى رباط يربطه، قامت إلى مرطها فشقته نصفين، ائتزرت بنصف وربطت ثم الجراب بنصف، فلهذا سميت بذات النطاقين أو ذات النطاق رضي الله عنها وأرضاها. ومعها عائشة تساعدها في أمر الهجرة. ثم آن الأوان وهاجر النبي وأبو بكر حتى وصل الركب المبارك إلى المدينة، ولما أمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل من يأتي بأهله، وكان أهل النبي وأهل أبي بكر ما زالوا في مكة، فأرسل النبي زيدا ومولاه أبا رافع على بعيرين، وأرسل معهما 500 درهم أخذهما من أبي بكر، وأرسل أبو بكر معهما مولاه عبد الله ابن أريقط ليأتي بأهل أبي بكر. وكتب أبو بكر إلى ولده عبد الله ابن أبي بكر وكان ما زال مع أهله في مكة أن يأتي بأهلهم أجمعين. وهاجر الركب النبوي، هاجر آل بيت رسول الله مع آل بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة أخذ أمه أم أيمن، وأخذ فاطمة وأم كلثوم وأم كلثوم بنت رسول الله، وأخذ معهم سودة زوجة رسول الله التي بنى بها. ثم أخذ عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أريقط أخذ عائشة وأسماء وكانت زوجة للزبير متم حامل متم، وأخذ معهم أم رومان رضي الله عنهم جميعا وأرضهم وخرجوا. وفي أثناء الطريق تحكي لنا عائشة حادثة ما نسيتها عائشة، أمر أهمها وخوفها وأرعبها، أيضا تربية للبنت لتتحمل المسؤولية، وتأتي لنا بهذا الخبر. هذه الجميلة عائشة البنت الصغيرة تركب على جملها تقول: وبينما نحن نسير إذ مررنا بثنية صعبة، مكان ضيق يصعب على البعير أن يسير فيه، وهي على بعيرها لأن أخاها عبد الله قد اشترى 3 أبعرة لتركب كل واحدة على بعير. قالت عائشة: وبينما نحن نسير في ثنية صعبة إذ نفر بي البعير نفورا كبيرا. البعير هاج
وهو عليه عائشة، هاج البعير وأراد أن يلقي أم المؤمنين من عليه، نفر نفورا شديدا أو كبيرا. قالت عائشة: وما نسيت أمي وهي تنادي علي وتقول يا بنتا يا عروسا، لأن عائشة كانت خارجة لتتزوج بالنبي، ما بقيت إلا أيام وتتزوج بالنبي، فأمها شفقة علي تنادي علي، وفي بعض الروايات تقول يا عويشة يا عريسة، كأنها تقول بنتي راحت مني خلاص تكاد تموت. قالت عائشة: فسمعت هاتفا يقول ألقي خطامة، أي خطام البعير، فألقيته فقام كأن تحته رجل ما تحرك. بركة، أول بركات أم المؤمنين وأول تأييد الله عز وجل، وهذا من آيات الله، لأن الله أخبرنا أنه يحفظ عباده المؤمنين. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، الله هو الذي يرسل على العبد حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، هو الذي أخبرنا على لسان نبينا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه عائشة أم المؤمنين لما تخرج مهاجرة ما نسيت هذا الحدث أبدا، كيف أن الجمل كاد أن يوقعها وربما ماتت في هذا، ولكن الله حفظها بماذا؟ بهاتف سمعت كأنه وحي. ألقي خطامة، يعني ألقي اللجام الذي في يدك، ألقي خطام البعير، فألقت خطامة فوقف الجمل كأن تحته رجل وبدأ يحوص بها، رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين تهاجر في سبيل الله عز وجل إلى الله ورسوله، ويصل الركب المبارك، يصل آل رسول الله إلى بيته، وتصل عائشة وأمها إلى بيت أبي بكر بالسنة، وكان قد نزل فيه رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة أم المؤمنين: فنزلنا المدينة وشهدت عائشة غزوة بدر وأحداثها. كل هذا أقول هذا من التربية النبوية للبنت المسلمة، أن تعيش البنت أحداث دينها وأحداث أمتها، أن تكون واعية عالمة، أن تعيش مع أهلها وفي دينها مع دينها. تربت عائشة وعلمت أحداث بدر، وانتظرت مجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا سيأتينا خبر جميل، لا أدري هل يسعفنا الوقت أن نقوله، لما جاء النبي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غزوة من الغزوات بأسير من الأسرى ووضعه عندها، انظر إلى الأدب، إلى الكلام الجميل لأم المؤمنين عائشة، تقول: دخل علي النبي بأسير بعد ذلك في غزوة من الغزوات، وكأن النبي قال لها: انتبهي لهذا الأسير يا عائشة. قالت: فلهوت عنه مع النساء وفر الأسير، هرب، لهوت عنه. تجلس مع النساء تتكلم كعادة النساء، إذا اجتمع النسوة مع بعضهن نسيت كل شيء، حتى الولد الذي يلعب بالنار تنساه، حتى ما على النار من طعام تنسى كل ذلك وتنشغل بالكلام. قالت عائشة: فلهوت عنه، ففر الأسير. فجاء رسول الله إلي صلى الله عليه وسلم وقال: أين الأسير يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله لهوت عنه فخرج. فقال النبي لها: قطع الله يدك، أو قطع الله يديك، أو قطعت يدك، أو قطعت يداك. ثم خرج النبي من عندها، يعني غضب النبي وهو بشر. أنا قلت لك انتبهي للأسير، انظر إلى المعاملة للنبي مع نسائه، وهذه دروس للمرأة وللرجل. النبي غضب، لكن أقصى ما وصل إليه الأمر أن قال لها: قطع الله يدك أو يديك. ثم خرج فآذن أصحابه، أي أعلمهم، فذهبوا وانطلقوا وجاءوا بالأسير. فرجع النبي إليها، عائشة بنت 10 سنين، 12 سنة، دخل عليها النبي بعد أن قال لها هذا الكلام. ماذا تقول عائشة؟ دخل عليها النبي وهي تقلب في يديها، عمالة تبص في يديها وتقلب، لا
لأنه قال لها قطع الله يدك أو يديك، وتقلب يديها وكأني بها جميلة مؤدبة مدللة ناعمة، خافت من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كمال أدبها وخوفها من إجابة ربها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقلب يديها. فقال لها النبي: يا عائشة ماذا تفعلين؟ يعني أجننت يا عائشة؟ فتقول: يا رسول الله أنظر أي يدي تقطع، مهي لا تتقطع الأولى دي ولا دي ولا الثنتين مع بعض. انظر إلى الأدب الجميل، وانظر إلى المعاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم النبي في البيت ويرفع يديه ويقول: يا ربي اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، اللهم إني ما دعوت على رجل أو امرأة بدعوة فاجعلها له كفارة، واجعلها له برا أو أجرا. كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذر لعائشة بسرعة ويدعو الله لها، إذا كان دعا عليها في الأول أن يجعل هذا الدعاء كفارة ويجعله بركة ويجعله خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدرس هنا أن عائشة لما قال لها النبي قطع الله يدك ماذا فعلت؟ أقول لو في زماننا وغضب الرجل على زوجته ولا يأمن الرجل أن يغضب، وقال لها قطع الله يدك، ماذا تقول له؟ إيدك وإيد أبوك واللي عندك كل اللي عندك إيدنا مثلا. لكن عائشة بأدبها الجميل تتعلم التربية، إن كان النبي قد غضب كما يغضب البشر، هذا عادة يغضب الرجل، وأيضا للغضب حدود لا يتجاوزه النبي لا يملك، لأنه ما ضرب امرأة ولا عبدا بيده قط إلا أن يكون مجاهدا. هذه التربية أيضا درس للآباء، درس للأزواج، أن ضرب النساء وضرب البنات لا يأتي بخير، أن يكون الرجل في بيته رجل. لكن أنا أرى بعض الرجال يضرب البنت ضرب كأنه ينتقم منها، لا يربيها ولا يؤدبها لكن ينتقم منها. فأنا أقول هذا الموقف الجميل من أمنا عائشة رضي الله عنها، ويدخل عليها النبي وتقلب يديها. يا سلام، ما أجمل هذه المرأة المباركة السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة، وهي تخاف وتنتظر أي يد تقطع أولا. فيدعو النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع عائشة يدور لقاؤنا، بل يطول لقاؤنا، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأسأل الله تعالى أن يبارك في بناتنا وفي نسائنا وفي ديننا، وأن يبارك لنا في علومنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.

يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم

الكاتبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذ

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.

مكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.

أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا.

0: خطوف من فدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

المسلم الحق حريص على مراقبة نفسه في جميع تعاملاته مع الحق تبارك وتعالى، ومع الناس، ومع نفسه، لكي يتصف بالأمانة في كل أموره. فأسرار من يستشيرونه أمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وما يودعه الإنسان لدى غيره من أموال وما إلى ذلك أمانة يجب الحفاظ عليها حتى يطلبها صاحبها. وجوارح الإنسان وأعضاؤه أمانة يجب عليه أن يحافظ عليها، وهو مسؤول عنها يوم القيامة. ولقد أمر الحق تبارك وتعالى عباده بحفظ الأمانة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

0: على الجار أن يتفقد أحوال جاره، فهو أولى بمعروفه ورعايته. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وعن الإحسان إلى الجار أنشد الشاعر قائلا: للجار في قلب التقي مكان، إكرامه أوصى به القرآن، إسلامنا دين السماحة والندى، في ظله تتآلف الجيران، ينمو ويعلو من صفاء قلوبهم أمن، يظل الحي واطمئنان.
1: لله قال.

الحلم من صفات الحق تبارك وتعالى، والحليم من أسمائه الحسنى، وهو سبحانه القائل عن نفسه: واعلموا أن الله غفور حليم. ومن عظيم حلمه أنه سبحانه وتعالى يشاهد معصية العاصي فلا يسارع بالمؤاخذة ولا يعجل بالعقوبة، بل يمهل المخطئ حتى يتوب، فإن تاب قبل توبته وغفر السيئات وتجاوز عن الزلات، فهو سبحانه غفور رحيم، يستر العصاة ويحلم عليهم، ولو شاء لأهلكهم وما أمهلهم. يقول ابن عطاء الله السكندري: لما خلق الله تعالى النفس جعل لها العقل والعلم، فأي عبد اتسع عقله وأخذ بالعلم وعمل به نزلت عليه السكينة من ربه، فسكنت نفسه ووثقت بولي الأسباب، فكانت راضية بقدر الله تعالى، ممدودة بتأييد ربها وأنواره، حائدة عن معصيته، واطمأنت لمولاها لعلمها ومعرفتها به، وأنه سبحانه على كل شيء مطلع. يقول جل وعلا: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.

يا رب، اللهم اشملنا بعفوك واغفر لنا بقدرتك. رب، كم من نعمة أنعمت علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، سامحنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي.

أحد وذاق وعدك ونصر عهدك.

ولا نعبد إلا

لحن الخلود وفي الأطيار تشدين ربي هو الله.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته إن ضل أهل.

الحمد لله، الحمد لله صوت الحق يشجيني، والحب يسري

وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني.

دينه وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصلحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأدعيات قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. فهم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تخلف الميعاد. تقيم الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

الصابرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

وآدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. وعلم بأنك

لولا لولا في محو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: بادر إلى مولانا.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: تذلل واستغاثة
3: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى.

0: أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظما.
1: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
0: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان أعجما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
1: الناس خدم للعلم.
0: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
1: شروط تحصيل العلم 6.
0: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
1: إكرام النفس.
0: قنعت بالقوت من زماني وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
1: حصاد الألسن.
0: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.
1: البلاء من أنفسنا.
0: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
1: مثل ما تدين تدان.
0: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
1: المشيئة الإلهية.
0: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
1: كلك سوءات والناس أعين.
0: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
1: إساءة الظن.
0: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
1: سفينة المؤمن.
0: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
1: زن بما وزنت به.
0: زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
1: ترك الهموم.
0: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
1: تأتي العزة بالقناعة.
0: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون.
1: الصمت خير من حشو الكلام.
0: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
1: موت الأحبة.
0: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
1: المنة.
0: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
1: مرارة تحميل الجميل.
0: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
1: تعزية.
0: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
1: أفضل العلوم.
0: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
1: حب علي وسبطيه وفاطمة.
0: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
1: الإعراض عن الجاهل.
0: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
1: عين الرضا كليلة.
0: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
1: حياة الأشراف واللئام.
0: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى. وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى. فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه، تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
1: ديوان الإمام الشافعي.
2: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع. مناهج في فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم، ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إذا نظرت في المرآة فقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وارزقني. يا علي، إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى. يا علي، وإذا توضأت فقل: بسم الله والصلاة على رسول الله. يا علي، صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادع الله سبحانه بالأسحار لا ترد دعوتك، فإن الله سبحانه يقول: والمستغفرين بالأسحار. يا علي، لا تخرج في سفر وحدك، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يا علي، إن الرجل إذا سافر وحده غاو، والاثنان غاويان، والثلاثة نفر. يا علي، إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى السباع والحيات. يا علي، إذا ولد لك مولود غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمنى وأقم في أذنه اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا. يا علي، عليك بحسن الخلق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم. يا علي، لا تغضبن إذا قيل لك اتق الله فيسوءك ذلك يوم القيامة. يا علي، إياك والغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب. يا علي، إياك والمزاح، فإنه يذهب بهاء ابن آدم ونشاطه. يا علي، إياك والربا، فإن فيه ست خصال، ثلاثة منها في الدنيا وثلاثة في الآخرة، فأما التي في الدنيا فتعجل الفناء وتذهب الغنى وتمحق الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط رب الأرباب عز وجل والخلود في النار. يا علي، وإذا دخلت منزلك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. يا علي، أحب الفقراء والمساكين يحبك الله. يا علي، لا تنهر المساكين والفقراء فتنهرك الملائكة يوم القيامة. يا علي، عليك بالصدقة فإنها تدفع عنك السوء. يا علي، أنفق وأوسع على عيالك ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا علي، إذا ركبت دابة فقل: الحمد لله الذي كرمنا وهدانا للإسلام ومن علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

فَسَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ

يكفرون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.

ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخلاصة ما انتهينا إليه أن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم، وأن شهواتهم قد تستيقظ بعض المرات فتنفلت إلى بعض الذنوب. ولأنه رب رحيم ذكر لنا ما يمحص كل هذه الغفلة، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالمعصية التي فعلوها حين احتكموا إلى الطاغوت ولم يجيئوا إليك لتحكم بينهم. ما الممحص لهذه العملية؟ أإذا أذنب العبد ذنبا ربه يتركه هكذا للذنب؟ لا، إنه شرع له العودة إليه، لأن الله يحب أن يؤوب عبده إليه وإن غفل بمعصيته. فالحق سبحانه وتعالى علمهم كيف يمحصون هذا الذنب، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هم أعرضوا أولا عنك فحكموا سواك، فالعلاج من هذه أن يجيئوك، يبقى دواء الإعراض أن يجيئوا، ثم غفلوا عن أنك ممثل الحق في التشريع وفي الحكم، فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول تأييدا لاستغفارهم لله، حينئذ يجدون الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن العملية لابد أن نستقبل الإيمان على أن هذه قضية ثابتة وندور في فلك هذه القضية. فيقول الحق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. إذن ساعة حكموا غيرك فقد خرجوا من دائرة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا نلاحظ فأعطف، وهنا نلاحظ لا، وهنا نلاحظ قسما، وهو وربك، ثلاث أشياء: فاء ولا نافية، وقسم بقوله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا كانوا قد ذهبوا فحكموا غير رسول الله، أي مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله، ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه، هذه القضية التي حدثت، يشهدون أنه رسول الله ثم يرضون بحكم غيره ويذهبون إليه ولا يرضون حكمه، تلك قضية. فالحق يجيب عنها يقول: لا، هذه لا تكون أبدا. يبقى لا النفي جاينا عشان تنفي إيه؟ تنفي ما تقدم، يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمون غيره، يقول: لا، دي ما تنفعش، ما تمشيش عندنا. يعني فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم، إذا حصل هذا يبقى حكمنا في القضية إيه؟ دي لا تكون أبدا، يبقى أدي الفيه وأدي إيه؟ وأدي لا. وبعد ذلك أقسم الحق فقال: وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقسم الحق له أن يقسم بما شاء على ما شاء، لكن إحنا خلق لا نقسم إلا بالله، إنما هو يقسم بما شاء، يقسم بالمادة الجبلية والطور وكتاب مسطور، يقسم بالذاريات والذاريات، يقسم بالرياح، يقسم بالنبات والتين والزيتون، يقسم بما شاء، والصافات صفا، يقسم بالملائكة. ولكنك إن نظرت إلى الإنس لم تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لعمرك يعني بالضبط كده وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لم يقسم بسيد الخلق وهو الإنسان، لم يقسم بفرد إلا بمين؟ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم الله بعد ذلك بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق. ساعة ما يقول فورب السماء والأرض لازم يجيب ربوبيته لخلق عظيم إحنا شايفين، ولذلك قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني لما تفكر في خلق السماء والأرض تلاقيه إيه؟ أكبر من خلق الناس. قال فورب السماء والأرض إنه لحق. وبعد ذلك يأتي أيضا لما قال رب الضخامة بالسماء والأرض ويقسم ربها بيقسم، يوم برضه يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أقسم بخلق أكبر من الإنسان، يجي يقول إيه؟ فوربك لنسألنهما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله، دي تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام بيقسم مرة يقسم برب السماوات والأرض ثم يقول فوربك يا محمد لنسألنهم عما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون، ده دليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام دي حاجة إيه؟ إياكم أن تظنوا أنه حينما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أن محمدا دخل في الناس، إنما سيدنا رسول الله جبه زي السماء والأرض. مدام قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس حنقول بقى وأكبر سيدنا رسول الله داخل في الناس. يوم يقول لا حقسم به زي ما أقسمت بالسماء والأرض. فوربك لنسألنهم. وليه يما يقسم برب السماء والأرض؟ قال لك لأن الرب يحتاج أشياء كثيرة أوي، يخلق ويربي ويتعهد ويأدب. طيب خلق السماء والأرض خلاص دي كفاية فيها الخلق وناموس الكون والتسخير وانتهت المسألة، لكن لما يخلق محمد مش عايز بس الخلق، ده عايز تربية علشان يكون فيها ايه؟ ارتقاءات النبوة، يبقى حاجة تانية أو كبيرة أو كمان بقت كبرت شوية كمان ارتقاءات النبوة. قوله فوربك الذي خلقك والذي سواك والذي رباك والذي أهلك لأن تكون خير خلق الله ولأن تكون خاتم الرسل ولأن تكون رحمة الله للعالمين، يقسم بهذا كله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بقى بعد ما يدخل فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله نبقى نقول ما نحكمش بقى، ده الحكايه بقى فيها تمام. يعني يبقى اذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. يحكموك التحكيم، كل كلمه الحكم والتحكيم والحكمه والكلام ده كله ماخوذ من الحكمه، وهي لجام يوضع في فم الفرس. اللجام اللي موضوع في فرس يعمل ايه؟ يحوش ان ايه؟ ان اراد ان يشرد، ويلويه الناحيه ويلويه يتحكم فيه. فكذلك الحكم يعمل ايه؟ يعوق كل واحد عن شروده في اخذ حق غيره. تعال هنا وانت تعال هنا وانت، ادي معنى التحكيم ومعنى الحكم ومعنى الحكمه. حكمه توضع الشيء هنا ما توضعوش هنا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلمه شجر دي الشين والجيم والري، اذا رايتها تفهم انها ماخوذه من الشجر اللي انت عارفه ده. طب الشجر اللي انا عارفه ده ايه؟ فيه نباتات لا تلتصق ببعضها، وفي نباتات تكبر الحاجه فتلتصق ببعضها تتشابك. يعني ما شفتش كده شجر كده عمال متشابك في بعضه؟ تشابك في بعضه ودخلت الفروع دي في الفروع دي بحيث لا تستطيع ايها الناظر أن تقول أن هذه ورقة الشجرة ديا ولا ورقة الشجرة دي. وإذا ما أثمرت وكان من نوع واحد ما تقدرش تقول الثمرة ديا من الشجرة دي ولا السمرة، تبقى الأمر اختلط. فشجرة معناه إيه؟ اختلط الأمر. وشجر بينهم يعني إيه؟ قام نزاع واختلاط في أمر. أنت تروح تفصل الشجرة دي عندي، الورق ده عندك، والثمرة دي عن الثمرة إيه؟ الثمرة دي شجرة بينهم. هنا ساعة ترى أشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت، أنت لا يعنيك وأنت جاني الثمرة أو مستظل بالشجرة أن تكون هذه الثمرة التي قطفتها من هنا أو من هنا. يعنيك أنت إيه المسألة دي؟ بالله بقى أنت جيت قلت أنا حجم ثمر الشجرة إيه؟ فحبيت تعجل دي وتاخد أبدا، أنت بتاخد الثمرة حيثما وجدت، ما بيعنيكش أن تكون من هذه أو استظلت تحت شجرة، جيت تحت جذع شجرة كده واستظليه، ما يعنيكش أنك أنت تعرف الظل دي جاي من ورق الشجرة دي ولا من ورق الشجرة دي. دي فائدة اختلاط المتساوي. لو كانوا مش متساويين كنت أنا عايز ورقة شجرة كذا أقوم أنقيها لأن أنا عايزها لأمر خاص، إنما زي بعض متساوي، والخلق كلهم متساوون، فكان يجب إن اختلطوا أن تكون المسألة مشاعا بينهم، إنما طبيعة النفس الشح فتنازعوا. ولذلك لما يجي واحد اتنين متخاصمين له يقول لهم أتريدون أن أحكم بينكم بالعدل أم بما هو خير من العدل؟ ففزع قوم وقالوا أهناك خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل أن تأخذ حقك ويأخذ حقه، والفضل أنكم تتنازلوا البعض. تبقى الحكاية إيه ما دام المسألة يعني أخوة واحدة والخير عندك زي الخير عندي قد بعض إيه يعني؟ يبقى المسألة أهون من أن يكون عليها إيه؟ اشتجار. إنما إذا حصل الاشتجار لا بد أن يوجد الفصل بقى. يبقى مين اللي يفصل بقى؟ سيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شأن، لأن الإيمان ليس قولة تقال وإنما قولة لها وظيفة، بتقول لا إله إلا الله وبتشهد أن محمد رسول الله، لازم دي لها إيه؟ لها وظيفة، لازم تحكم حركة حياتك. لا إله إلا الله يبقى لا معبود إلا الله، لا آمر إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا مشرع إلا الله، لا حاكم إلا الله، كل تبقى مش بس كلمة تقول إيه؟ طيب هل صح تقولها وبعدين لما تيجي لك أمر يحتاج إلى تطبيقها تفر منها؟ لا. فلا وربك لا يؤمنون بالكلمة حتى يحكموك، التطبيقه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش بس يحكموك صوريا كده، لا ده يحكموك برضا في التحكيم، ثم لا يجدون في أنفسهم إيه؟ حرجا ضيقا مما قضيت. مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم يعني يمتعد شوية كده. طيب ويسلموا تسليما، يزعنون إزعانا. يبقى الإيمان يبقى متمثل في إيه؟ لا في قول يقال وإنما في توظيف ذلك القول. توظيفه بإيه؟ بأنك أنت تلجأ إليه في العمليات الحركية في الحياة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الإيمان إلى قضية واقعية، هذه القضية الواقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الحرج في النفس البشرية وهي ساعة الخصومة. الخصومة دي بتجيب اللبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم إيه؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يجدوا حرجا ولا يتكلم، ويسلموا تسليما يزعنون إزعان. بص للثلاثة دول وبص للثلاثة اللي جايين في ممحصات الذنب، هناك ثلاثة وهنا ثلاثة. ثلاثة الأولانين إيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أدي واحد، فاستغفروا الله، أدي التاني، واستغفر لهم الرسول، أدي التالتة، دي ممحصات الذنوب خلاص. والذي يدخلك في حظيرة الإيمان الثلاثة برضو إيه؟ فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيرة إيمان وخروج من غل ذنب، الاثنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا وقفة لا أبالغ إذا قلت أنها شغلتني أكثر من 10 سنين. هذه الوقفة حول قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذلك يا ربي تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه وسلم. ف فما بال الذين لم يعاصروه؟ أين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول إنما جاء للناس جميعا، فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاء بعد رسول الله من هذا التمحيص؟ هذه مسألة ظلت في ذهني ولا أجد لها جوابا، إلا أن قلت لقد ثبت عندي وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير. شوف التطمين، تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه؟ كأن حتة استغفار الرسول دي بيستغفرها. يبقى ما بقي منها إلا أن نستغفر الله، وما بقي إلا أن جاءوك. طب ما يجاؤوك يجيئوا لسنتك، يجيئوا لما تركت. إذا كان هو قال أنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، فكما كنا نجيئه كان الأحياء يجيئونه، نحن نجيء إلى حكمه، نجيء إلى سنته، نجيء إلى تشريعه، وهو بيستغفر جاهز بيستغفر لنا كلنا. تبقى دي حتة منتهية. يبقى بقي أن نعمل إيه؟ أن نستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه إن شاء الله. قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني بأي حكم تكليفي أو بأي حكم قضائي. الحكم التكليفي ده احنا عارفينه افعل ولا، الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين، الحكم التكليفي والحكم الايه؟ والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، أو ده حكم إيه القاسي، اقتلوا إيه أنفسكم أو اخرجوا، جايب القتل وجايب الخروج من الديار، لأن الاثنين زي بعض. لأن القتل معناه إيه؟ مش خروج الروح من الجسد؟ طب ما هو الخروج من الديار خروج الجسد من الأرض اللي عاش فيها، يبقى دي قرينها ولا لا؟ ساعة ما يخرج من وطنه عملية تبقى إيه؟ تبقى صعب عليه قوي. فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟ قال لك لان الحكم ده سبق في قوم موسى، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم الاجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. اقتلوا انفسكم، قالوا ده قتل قتل، ولذلك عدهم 70,000 ساعه ما سمعوا الايه قتلوا نفسهم وخرجوا من ديارهم وراحوا فين؟ وراحوا في التيه. قال طب لو كنا بقى احنا قلنا لهم زي ما حصل في الشرائع اللي قبل كده، وتبقى من التوبة ان تقتل نفسك، نفسك التي اغوتك بمخالفة المنهج دي لازم تضيعها، ما هي النفس اللي عملت كده، ضيع النفس دي. طب لو كنا كتبنا عليهم، ده من لطف الله اننا ما عملناش الحكاية دي. ولجد سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار وثابت بن قيس والجماعة دول قالوا والله لو أمرنا بهذا لفعلنا، سيدنا عمر يقول والله لو أمرنا بهذا لفعلنا ولكنه والحمد لله لم يفعل. ما فعلش، يبقى ده لطف ولا لا؟ فبيقول إما لو كنا كتبنا عليهم إنهم يقتلوا نفسهم أو يخرجوا من البلد زي ما حصلت في الأمم، طب يا أحلى ربنا استجاب وقال لا تحملنا ما إيه ولا ما لا طاقة لنا به، كم وقال كما حملته على الإيه، وربنا مستجيب ورب الحكايه امان الله. لما لو كنا عملنا كده كان حصل منكم ايه؟ سبب الحكايه دي قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمه اسمه الزبير، طبعا انتوا عارفين الزبير بن العوام من العشره المبشرين بالجنه، وفيه واحد تاني اسمه حاطب ابن ابي بلتعه، دول كانوا في الايه في المدينه. طيب هناك مكان اللي ذهب إلى المدينة واللي ما ذهبش ربنا إن شاء الله يخليه يذهب ويشوفها، حتة اسمها الحرة. الحرة دي حجارة سوداء زي ما تكون محروقة كده، تبص لها هي حجارة طبيعتها كده. الحرة دي فيها بعض الحيطان، بعض الحيطان يعني البساتين، يسموا البستان حائط. ليه؟ لأنهم كانوا خافوا من طغيان السيل، فيبنوا وراء كل حوالين كل شوية زراعة يبنوا إيه حائط يرد عنها عنف الإيه السيل ويحددوا الحيازة فيه. فكان لحاتم بن أبي بلتعة حائط تحت حائط الزبير بن العوام، تحت يعني معناه إن السيل يجي الأول من عند إيه الزبير وينزل لمين؟ عند حاتم. فلما جاء السيل هناك إيه شراج، الشراج هي مسيل الماء، تنزل شوية المطر زي ما انتوا عارفين تنزل شوية هنا وشوية هنا وبعدين يتجمعوا كل شوية في ايه في زي جدول بسيط يسموه ايه شراج. ساعة ما تنزل الماء في الجداول دي يقوموا الايه يروون حيطانهم اي بسياتينهم منها. فلما جه السيل حب يروم حصل خلاف بين الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعة. الزبير فوق وحاطب تحت، حاطب بن ابي بلتعة عايز الميه تمر الاول وتروح للواطي وبعدين تبقى تيجي هنا لله تيجي للعالم. في الواقع ده مش، فلما تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يمين للزبير صادف الحق معه، لان الحق صادف ابن عمته يلوي الحق علشان ما يقولوش انه هو، لا قال لك من الناس من حكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل. يعني يجي ابنه واحد تاني ولهم قضية يقوم الحق مع ابنه، يقوم هو يقول علشان الناس يقولوا ايه ان انا ما جملتش الواد يعني احكم على ابنك، كنت تحكم على ابنك فضلا مش حكما، قول له يا واد عيب تنازل له عن المسألة مش عارف ايه، ما مش حكم. فمن الناس من يحكم بالظلم لايه ليشتهر بين الناس بالعدل، يقول له لا ده في شجاعة ان تحكم بالحق، وفي الشجاعة أقوى أن تحكم بالحق وإن كان لنفسك بشجاعة، لأن الحق أعز من الحكاية دي. فلما حكم رسول الله للزبير لم يعجب ذلك حاطب بن أبي بلتعة، فما قال، قال إيه أن كان ابن عمتك، والعرب بقى يقول كلمة ويترك لنباهة السامع أن إيه أنه يجيب الباقي، أن كان ابن عمتك يعني حكمت له منه ابن ولا واشده، يعني ها طبعا ابن عمتك يا هم. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حصل منه ذلك علم ان ابن ابي بلتعة لم يقدر عدالة الحق والحكم. ليه بقى؟ كثير من الناس اللي كانوا بيحبوا يتصيدوا للاسلام يقول لك طيب هو حكم الاول ان الزبير يروي وبعدين يطلق المية لمين؟ لحاطب. لما غضب حاطب ابن ابي بلتعة قال له يا زبير اروي ودع الماء يغمر يجري الجدران بتاعك يعني تاخد منه الكف وبعدين يبقى ايه اطلقها لحاطب. قال له طب اشمعنى الاول قال كده وبعدين الثاني كده؟ قال الناس مش فاهمين ليه، لان الزبير في المكان العالي وحاطب في مكان الوادي. انتم اذا نظرتم الى اي وادي تجدون الخضرة والخصب في بطن الوادي مش في السفر، لأن الماء وإن تكوم في العالي يسير وينز ويروح فين؟ لكن لما تروي الواطي وتديله العالي ما إيه؟ ما يصيبوش حاجة، ما يصيبوش. يبقى الحكم الأول كان مبنيا على التيسير والفضل من الزبير، إنما الحكم الثاني مبني على الإيه؟ على العدل. بقى هنعدل وياك بقى، إحنا كنا بنجاملك شوية كده إنما هنعدل إيه وياك. فقال الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون إيه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإذا كان هذا الأمر فكيف لو فعلنا بهم كذا وكذا وأمرناهم أن يقتلوا أنفسهم أن يخرجوا من إيه من ديارهم ما فعلوه إلا إيه إلا قليل، يعني القليل اللي هم مين الثابتين في الإيمان. يبقى ما أخلاش الأمة من مين؟ من منتسلين ملتزمين يؤدون أمر الله كما يجب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، افرض أن ربنا قال لهم اقتلوا نفسكم ولا اخرجوا من دياركم وبعدين فعلوه، لوجدوا في ذلك الخير عما كان في بالهم. ليه؟ أم قال لك لأن الناس يجب أن تفتد إلى شيء. ما غاية المؤمن حين يؤمن بإله؟ ما غاية هذا الإيمان؟ أنت في دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة له، وحين تنتقل إلى الله تعيش مع المسبب. تبقى ايه اللي يزعلك لما تقال لك موت نفسك؟ طب ده كويس اللي تعجل لك وقال لك موت نفسك. ليه؟ لانك انت ايه بعد ما تعيش في الاسباب، انت الاسباب لابد ان تفعل بها، انما لما تنتقل للمسبب مش هتفعل حاجه. خليك ارتقي كده في الاسباب زي ما ترتقي، واضرب جرس كده يجي لك الاكل، واضرب جرس يجي لك الشاي، واضرب جرس يجي لك الحلو، واضرب جرس يجي لك اللي انت عايزه. نقول له ايوه، انما مش ممكن ترتقي الدنيا الى ان يوجد ارتقاء بحيث اذا خطر الشيء ببالك وجد امامك، ولا تضرب جرس ولا تعمل ولا نكلفك بالحكايه دي خالص. الله، تبقى انت عايش بايه؟ انت عايش بكون وعايش بالمسبب، تبقى بالله اللي عايش في الاسباب لما نحب ننقله الى ان يعيش مع المسبب. دي تزعله؟ ده كانوا يجدون خيرا اكثر. احنا مش قلنا زمان انك لو قارنت الامر لوجدت الدنيا عمرها بالنسبه لك مظنون ولا متيقن، ومحدود ولا مش محدود، ونعيمك على قدر امكانياتك. لكنك حين تنتقل الى لقاء الله يبقى ايه؟ مش محدود بقى، ده زمن لا ايه ملوش حد. طب وتتنعم فيه على قدر امكانياتك ولا على قدر امكانيات الله؟ يبقى هي الاحسن بقى. يبقى هي الاحسن الحكايه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به يبقى احسن لهم واشد ايه؟ واشد تثبيتا. اشد تثبيت لمين بقى؟ طب لما هم يقتلوا نفسهم ولا حاجه هيبقى تثبيت لمين؟ ده المساله انتهت وخلاص وانتقل. أم قال لك تثبيت لغيرهم؟ لأن تقول يا سلام على الدين ده اللي لما قال لهم اقتلوا نفسكم بادروا فقتلوا إيه؟ ده لازم واثقين من أنهم يذهبون إلى خير مما تركوا. يبقى يثبت مين؟ يبقى يثبت اللي بعده. وإذا فعلوا ذلك، النون دي ساعة التنوين ما يجي ده هو تعرف إن في جملة محذوفة. إذا يعني إذا فعلوا إيه؟ ما يوعظون به. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ساعة ما تسمع من لدنا دي اعرف إنها مش من كادر الخلق بل من تفضل الخالق. يعني إيه؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بواسطة مين؟ الرسل. يوم يقول لك لكن في بعض ناس أنا خدهم كده اخطفهم وديهم من لدنا، فوجد عبدا من عبادنا ايه اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ساعه ما تفهم لدنا دي يبقى ما مرش على مين؟ يعني ما مرتش المساله على موسى، تبقى كلمه ايه؟ فالذي يؤخذ بقانون الحكم العام، احنا كنا قلنا زمان الحسنات والاعمال لها كذا، اللي يعمل كذا يبقى بعشر حسنات ولا بسبعمائه حسنه، ودي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، وانما في حاجات من غير ايه؟ من غير حساب، دي بإيه كده من عنده هو. ولذلك تيجي مثلا تتمثل لنا دي في كثير من تصرفاتنا، تقول له يا ابني انت أجرك عندي كام على عملك ده؟ يقول لك مثلا 100 جنيه، تقول له أدي 100 وأدي 50 من عندني. إيه يعني من عندني دي؟ يعني ملهاش دعوة بالإيه؟ ملهاش دعوة بكادر العمل. ملهاش دعوة بكادر الإيه؟ بكادر العمل. طب ليه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن في فرق. احنا كنا قلنا زمان هناك القتل والموت الاثنين فيهم اذهاب الحياه، مش كده؟ بس الموت اذهاب الحياه بدون نقض البنيه بتاعه الجسم، ولكن القتل اذهاب للحياه بنقض الايه؟ هشمت راسه، سكت قلبه مثلا. الله، انت هدمت الايه؟ البنيه. يبقى هدمت البنيه، والروح لا تحل الا في بنيه لها مواصفات، فذهبت الروح. اذا مش الروح ذهبت اولا، لا، البنية انهدمت أولا. فلما انهدمت البنية إيه اللي حصل؟ الروح ما تسكنش إلا في بنية خاصة. وإحنا ضربنا المثل بالإيه؟ بكوباية الكهرباء. قلنا واحد يجيب حصاية كده ويحدف كوباية الكهرباء يكسرها، ماذا يحدث؟ ينطفئ النور؟ لا، الكهرباء موجودة، بس الكهرباء ما تديش نور إلا في وعاء له مواصفات خاصة. إذا المواصفات الخاصة دي راحت يروح النور، تجيب كوباية تانية لها المواصفات دي وتحطها تلتفت لها تولع. كذلك الروح لا تسكن إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإن جئت للمواصفات الخاصة دي وسيدها المخ اللي هو آخر حاجة في الإنسان وضربت عليه خبطة نقضت البنية، فيحصل إيه؟ الروح ما تسكنش. إنما دوك الموت بيجي إيه؟ من غير نقض البنية. ولذلك بقى علشان تجي مصداق ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ وما محمد إلا رسول إيه؟ قد خلت من قبله الرسل إيه؟ أفإن مات أو قتل. الله، يبقى فيه موت وفيه ايه؟ يبقى افهم ان الموت هو برضو سلب الحياة والقتل سلبه، ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض بنية الروح. لما ننقض البنية اللي الروح بتسكنها وديتها من غير ايه، ولذلك يقول مات حتف انفه، مات على فراشه ما حصلوش اي حاجة، التفتنا لقناه ايه. فالذي قتل في الشهادة ده ربنا بيقول احياء عند ربهم يرزقون، واللي قتلوا عدوه فاذا كان امتثل امري وقلت له اقتل نفسك فراح قتل نفسه، يبقى يجد حاجة اكتر ولا لا؟ ده شيء عقد، ده شيء ايه. ولذلك الامتحان النفس بالنفس مش امتحان النفس بالعدو. سيدنا ابراهيم الميزة فيه ايه؟ الميزة اللي فيه هل قال له انا ساميت ولدك، واحد تاني هيقتل ابنك، ده قال له اقتله انت. ايه الحكاية دي؟ قال له اقتله ايه انت، هو هيقتل ابنه اهديك هترتقى اقتل نفسك. فلما يقتل نفسه بقى ده كان اللي بيقتله العدو بيحصل له ايه؟ بيحصل الشهادة، وبيحصل انه ايه احياء عند ربهم ايه يرزقون. يبقى اللي هيستمع الامر في قالوا اقتلوا انفسكم ويقتل نفسه ويروح، يبقى لازم ياخد حاجة ايه. واذا لآتيناهم من لدنا ايه اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب احنا عندنا اتنين، يا يقتل يا يخرجوا من ديارهم. طب حتة هديناهم صراطا مستقيما ليه، من اللي انقتل ولا اللي خرج؟ يبقى اللي خرج. الله يفتح عليكم ما شاء الله. ومن يطع الله والرسول، اخي دي من يطع الله ايه والرسول الاثنين، يبقى الفعل يطع والمطاع مين؟ الله وايه والرسول. ما قالش ومن يطع الله ويطع مين، يبقى ده في امر اتفق فيه تشريع الله مع تشريع مين؟ مع تشريع رسوله. من يطع الله والرسول فكأن الأمر الذي فات مما اتفق فيه يبقى ثابت بالأمرين الاثنين، بالكتاب وبالإيه؟ بالسنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول، ساعة تجد الرسول معطوف كده على الحق بدون تكرير الفعل، اعلم ان المسألة واحدة، مش ده له وده له لا. ولذلك يجي في الفعل الواحد وما نقموا الا ايه، الا ان اغناهم الله ورسوله. مش اغناهم الله غنى يناسبه واغناهم رسوله غنى يناسبه، ده الفعل ايه، فعل واحد يعني المسألة. لان الرسول لا يعمل الا من باطن ربه، مش كده تبقى العملية واحدة ولا لا؟ العملية واحدة. هنا بقى قضية تعرض لها الكتاب، وهي قضية قد تشغل كثيرا من الناس، الذين عاصروا رسول الله. الذين عاصروا رسول الله كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد عنه قادم، يجي بس يعني يجلس حيث ما انتهي به المجلس. فاللي عايز يشوف النبي دائما يتنه، اللي عايز يشوفه كل فترة يجي كل ما. فواحد اسمه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الحب كيف يصنع. فثوبان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه متغير ولون شاحب وهزيل. أم النبي سأله قال له ما بك يا ثوبان؟ قال والله ما بي مرض ولا علة، ولكني أحبك وأشتاق إليك، وقد علمت أني في الدنيا أراك كلما يعني أريد، ولكننا في الآخرة ستذهب أنت في عليين الجنة وأفضلني برضا ولا شوفك. إيه الحكاية دي؟ حلالي حلالي. طب دي تخطر على البال إزاي؟ تيجي على البال إزاي؟ ده إنسان مشغول بمحبته صلى الله عليه وسلم وقاعد يفكر هل ستدوم له هذه النعمة في أن كل ما يعزي الرسول كده يشوفه؟ الله، ما انشغل بها إزاي وافتكر الجنة وافتكر المنازل وافتكر منزلة الرسول؟ انشغل بدي إزاي؟ ده شغل واحد محب، شغل واحد عاشق بده يطمئن على أن هذه النعمة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم لن تنتهي ولن تزول منه. أما إن كان هيقعد يشوفه في الدنيا وبعدين لما يروح الآخرة، إما يدخل الجنة أو ما يدخلش، إما دخلش الجنة يبقى مش هيشوف خالص. طب وإن دخل الجنة والنبي في المرتبة ومكانه يعمل إيه؟ فالمسألة دي شغلها. طب شوف إزاي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذي شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين. تيجي على بال حد دي؟ طب مش ممكن أبدا إلا على بال واحد إيه محروق أو. ف فيقول الحق سبحانه وتعالى تطمينا لمثل هؤلاء: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون لله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اطمن يا ثوبان، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب لو أن المسألة جت خاصة بثوبان بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله، يبقى لما يقول له طب انت مع من احببت وخلاص وانتهت على مين، يمكن بقى الصديقين والشهداء برضو والجماعه التانيين والله هينشغلوا. فكان كلام ثوبان سببا في الفتح والتطمين لكل هذه الاصناف. وبعد ذلك تجد الاصناف اللي موجوده دي مستوعبه المؤمنين. ليه؟ لانه اما صديق، ومعنى الصديق هو المبالغ في التصديق، كل ما يقول سيدنا رسول الله حاجة لا يعرضها أبدا على عقله عشان يقول دي تنفع ولا ما تنفعش، ولذلك يقول هو قال ولا ما قالش، بس ما عندوش اللاذي. يعني لما قالوا لسيدنا أبو بكر أن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس في وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل، ماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قال فقد صدق، لم يعلل صدقه إلا بإن كان قال. انتهى، يبقى ده صديق ولا مش صديق؟ صديق، يعني كل ما ينقال له حاجة. ولذلك هل أبو بكر رضوان الله عليه انتظر حتى ينزل القرآن ويؤخذ ببلاغة القرآن وبإعجاز القرآن وبفصاحة القرآن وبأسلوب القرآن؟ أبدا، ده بمجرد قال له أنه رسول، قال له نعم. طب دي جاية ازاي دي؟ بمجرد ما قال له أنا رسول الله قال له نعم انت رسول الله، يبقى صديق ولا مش صديق؟ اذن فيه تمهيدات لاناس كانوا سابقين الى الاسلام لان ادلتهم على الايمان سبقت نزول الايمان نفسه، جربوا النبي عليه الصلاه والسلام وعارفينه ايه وعارفينه ايه، فلما تحدث ما حدثتهم نفسهم بان الكلام ده يعرض على العقل يا ترى الكلام ده صدق ولا مش صدق. ليه؟ لان التجارب السابقه والمقدمات دلت على انه ايه، هي ستنا خديجه رضوان الله عليها قالت ايه لما هو قال لا والله ده بيجيني ويجيني ويجيني الرئ، وانا خايف ليكون ده رئي يصيبني يعني حاجه تصيب تفكيري ولا بتاع مساله برجل الوحي ده. قالت له لا، انك لايه؟ انت تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعطى وتعين على نوائب الحق، مش ممكن ربنا يكذيك ابدا، وده معقول؟ فانت تعمل الله ده اول استنباط اصولي وفقهي في الاسلام. اول استنباط كان من مين؟ من السيدة خديجة، قالت له كذا كذا كذا المقدمات، وبعد ذلك يجي يقذيك ويعمل لك رئي ولا جنون ولا بتاع، مش معقول ده، معقول ده؟ فإذا إيه مع الصديقين، أدي أول إيه مع النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء اللي هم إيه؟ الذين قتلوا في سبيل الله. نعم قتلوا في سبيل الله. قال لك بس على المؤمن حين يقاتل في سبيل الله ما يقولش أنا عايز أموت شهيد ويلقح جتته. اوعى اوعى تفهمش، لا ده انت لازم تدافع عنه وتخليه يقتلك بدون ان ايه انك انت ايه تمكنه من انه يقتل، لان تمكينه من انه يقتل دي شق عليك لانك بتجرأه على انه يقدر يعمل تفضل ايه. لان كما ان الشهداء لهم فضل فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل الاثنين. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام عايز دليل على أن الدعوة بتاعته دي صدق ومتضحة في الذهن، ودي ما يثبتهاش إلا الشهداء. تقول يا سلام والله لو ما كانتش الدعوة دي ظاهرة في نفسه وأنه فاهم أنه بمجرد ما يتقتل في سبيل الله يروح الجنة ما كانش يقدم نفسه، يبقى دي ثبتت مين؟ ثبتت الغير. طب افرض بقى أن كلنا بقينا شهداء بقى، طب ومن يحمل منهج الله إلى الباقي؟ يبقى احنا عايزين اللي يفضل وعايزين اللي يروح، يبقوا الاثنين عايزينهم، دي له مهمة وده له إيه؟ وده له مهمة. ولذلك كانت التقية يعني انك انت تتخل دي سببها هذا، ان الاسلام يريد امرا، الامر الاول من يؤكد صدق لان الانسان

0: سبيل الايه؟
1: قتلوا في سبيل الله او هم الشهداء، اما جمع شاهد واما جمع شهيد. شهيد تبقى هنا، او شاهد وهم الذين يشهدون عند الله انهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله انه بلغهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا اليوم وهذه الليلة تتكلم عن عيادة المريض، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يعود مرضاه، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يطبق ذلك في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. العيادة هي الزيارة والافتقاد، والافتقاد بمعنى التفقد، فإذا التزم الإنسان هذه الأمور يعتبر من أصحاب العيادة. وعيادة المريض بمعنى أن يزور المرء أخاه إذا كان مصابا بمرض، ويتفقد إصابته ويسأل عن علته وعن ضعفه دائما ويزاوره. والإمام ابن حجر ألحق بهذه المسألة التفقد والتلطف، فقال العيادة لا تعني التفقد فقط، بل أيضا التلطف يدخل فيها. هناك أنواع للمرض، المرض ينقسم إلى قسمين، هناك المرض الجسماني وهو المرض المعتاد الذي يصيب الإنسان، العراج، الكسر، الأمراض العادية التي يصاب بها الإنسان، هذه كلها أمراض تسمى جسمانية. وهناك أمراض نفسانية أو تسمى روحانية، وهي الأمراض التي لا يمكن الإنسان أن يراها أو يحس بها، كالجهل، الظلم، البخل. البخيل مريض، والظالم مريض، والجاهل مريض، وقيسوا على ذلك جميعا. هذه هي الأمراض، طبعا الأول يعاد، أما الثاني يحتاج إلى عيادات يعني بطرائق خاصة وبترتيبات معينة. حكم عيادة المريض كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري وغيره، يقول أن عيادة المريض واجبة، وحددها بأنها واجبة مرة واحدة فقط، يعني أقل الأمر أن تكون العيادة لمرة واحدة، واستشهد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشمية العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وذكر أيضا

0: ابن حجر أن هناك من أهل العلم من يقولون أن حكم عيادة المريض مستحب، ويحملون هذا الحديث على الترغيب، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد الترغيب في مسألة هذه الخمس أو مسألة عيادة المريض بالخصوص. بعض أهل العلم يقولون أن حكم عيادة المريض فرض كفاية، يعني إذا قامت مجموعة لتعود مريض معين هذا يسقط الحق عن الآخرين. وبعض أهل العلم يقولون أن الأصل أن عيادة المريض أمر سني، يعني فيه ندب، وقد يصل الأمر إلى الوجوب بحسب حالة المريض وبحسب حالة الزائر. الإمام الطبري له عبارة جميلة جدا في مسألة عيادة المريض، وهي عبارة نفيسة، يقول: يتأكد عيادة المريض في حق من ترجى بركته. يعني إذا كان المريض من الصالحين، المريض من الأولياء، المريض من حفاظ القرآن، المريض من أصحاب الحكم العادل، المريض من هذه المواصفات التي ترجى بركتها، هنا يتأكد على الإنسان أن يزور ذلك المصاب بالمرض. ويقول أيضا أنها تسن في من يراعى حاله وتباح في غير ذلك. إذا كان إنسان مطلوب مني أن أراعيه هذه سنة، وإذا كان إنسان عادي فقط لمجرد الزيارة فهذا أمر مباح لا يصل إلى السنية، كما ذكر ذلك الإمام الطبري وغيره. على أي حال، المسألة تتفاوت بحسب حال ذلك المريض المصاب. لكم أن أهم آداب عيادة المريض الالتزام بالآداب العامة، الالتزام بالآداب العامة، الاستئذان، عدم الإبهام. يعني عندما أتصل مثلا أو أزور لا أبهم نفسي، بل أقول أنا فلان أو أنا فلانة أو كذا. ثم أيضا من الآداب المهمة غض البصر. الإنسان عندما يزور مريض قد تقع عينه على مسألة يحتاج فيها أن يغض بصره دائما إذا رأى شيء لا يسره، أو رأى شيء من عورة المريض أو غير ذلك. أيضا من الآداب المهمة، الآداب العامة، أن الإنسان لابد له أن يختار الوقت المناسب لزيارة المريض، وقت النهار، وقت الليل، الأوقات المناسبة لزيارة المريض. طبعا هناك آداب أخرى تفصيلية بعض أهل العلم ذكرها. فمثلا عندهم أن العيادة لا تكون قبل 3 أيام، أن المريض إذا أصيب بمرض لا يزار إلا بعد 3 أيام من حصول المرض. وبعض أهل العلم يقولون لا، الزيارة تكون حتى من أول يوم، والأكثر على عدم التقيد بزمن، على عدم التقيد بزمن. لكن ننظر إلى حالة ذلك الإنسان المصاب بالمرض، هل عملية جراحية، هل كذا هل كذا إلى آخره. بعض أهل العلم يقولون أن من آداب الزيارة أن تكون غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوم بعد يوم، ولا تكون متواصلة متباشرة يوما وراء يوم إلى آخره. طبعا هذا الأمر يتوقف أيضا على ارتياح المريض. مريض قد يرتاح إلى أن يزار يوميا، مريض قد لا يرتاح إلى هذا الأمر، حسب حال وقرب الإنسان الذي يعود وقرب ذلك المريض منه. من الآداب المهمة التفصيلية أن يدنو الإنسان من المريض، يعني يقرب من المريض، يجلس عند رأسه، يضع يده على جبهة المريض ويسأله عن حاله ويسري عن نفسه، يسري عن نفسه، يعني يبين له أن الأمر إن شاء الله بسيط، أن الأمر إن شاء الله إلى زوال إلى آخره. من الآداب المهمة أيضا عدم إطالة الجلوس عند المريض حتى لا يتضجر المريض أو حتى أهل المريض، عدم إكثار السؤال. ينبغي للإنسان الذي يزور أن لا يكثر السؤال عن المرض، عن حال المرض، حتى لا يزعج الآخرين أو حتى يزعج المريض نفس المريض. أيضا من الآداب المهمة أن يدعو الإنسان للمريض بالأدعية النبوية التي قالها صلى الله عليه وآله وسلم، الرقى الشرعية. أيضا التوسيع في الأمل، لابد يوسع الإنسان للمريض في أمله، وحتى إن كان المرض يظن الظان أنه لا يرجى منه يعني شفاء، على الأقل يشير له بالصبر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثم من الآداب المهمة جدا أن يطلب العائد أو العائدة من المريض أو المريضة الدعاء. الدعاء مهم جدا أن نطلبه نحن الأصحاء من المرضى. الحديث القدسي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى: مرضت يا عبدي فلم تعدني، إلى آخر النص: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني العبد إذا عاد مريضا سيجد الله سبحانه وتعالى عند ذلك المريض. المعنى ما هو؟ أن تلك اللحظة من لحظات قبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان وصل إلى مريض ينبغي له أن يطلب الدعاء من ذلك المريض. وفي الحديث: إذا حضرتم المريضة أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا أي شيء يقال في حضرة المريض من الأدعية الصالحة أو في حضرة الميت، الله سبحانه وتعالى يؤمن على ذلك الأمر. من الأمور أيضا المهمة التي ذكرها العلماء من الآداب أن الإنسان لابد له أن يتوضأ قبل عيادة المريض. لماذا؟ لأنه سيقرأ وسيتلو عليه من الرقى الشرعية، ولابد إذا كان اللسان طاهر والجسم طاهر هذا يكون أرجى لقبول الدعاء عند المولى سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصر على هذه المسألة، مسألة عيادة المرضى، ويقول عودوا المرضى واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا راح إلى مريض وإذا اتبع جنازة سيتذكر أن يوما ما قد يتعرض إلى هذا الأمر، ويوما ما سيتعرض حتما إلى هذا الأمر وهو الموت، كما ذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبق الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المريض على نفسه وفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حديث مبارك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن غلاما من اليهود كان مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. الغلام وذلك الخادم اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الآن متردد، إما أن يستجب إلى نداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه يشاهد ذلك الأمر. الأب توجه الله سبحانه وتعالى بالعقل فقال لابنه أطع أبا القاسم. أبا القاسم هو سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم الغلام، ماذا حصل؟ خرج صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كما روى الإمام البخاري الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، منقذ. وأي منقذ صلى الله عليه وآله وسلم. استفاد الغلام من بركة العيادة التي قام بها صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت فقال يا عبد الله كنت أنهاك عن حب يهود، فقال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. ثم يقول فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه. عبد الله بن أبي بن سلول كان يمني نفسه يوما ما أن يكون سيد أهل المدينة قبل أن يصل إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقب عند المسلمين جميعا بأنه كبير المنافقين، له ولد من كبار الصالحين وهو سيدنا عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله تعالى عن الولد والمنافق. الله سبحانه وتعالى بشر بمصيره بلا شك ولا ريب. خاض صراعا مريرا مع المسلمين، يحكى أنه هو الذي تولى كبر نشر قصة الإفك على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهو أيضا من مواقفه المعادية للإسلام أنه انسحب هو ومجموعته في يوم أحد، وينقل عنه قولا في غاية المرارة عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز والأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انتبه سيدنا عمر إلى هذه الكلمة وقال دعني يا رسول الله أقتل رأسه أقطع عنقه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن ذلك وقال لا يا عمر لا يقول إن محمدا يقتل أصحابه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاده بالرغم من هذه الأمور، كل هذه الأمور التي هي عرفت عنه. الابن وهو عبد الله ابنه لما انتبه إلى هذه الكلمة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد علمت أن في المدينة لا يوجد من هو أبر مني بوالدي، يعني بأبي أو بأمي، وإن تريد يا رسول الله أن أقتله فأمرني أنا أن أقتل، لا أريد يا رسول الله أن يقتله أحد لأني لا أصبر على قاتل أبي، لا يمكن أصبر على قاتل أبي. طبعا لما دخل الجيش المدينة بعد العودة من خيبر وقف هو على طرف المدينة ووقف بالسيف، فاستغرب الناس من هذا التصرف الذي فعله الابن وقال له والله لا آذن لك وأنت الأب أن تدخل المدينة إلا بعد أن يأذن لك رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الغرض في هذه القصة أنه عاده والغرض الآخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه أيضا من البركة. لما مات سيد المنافقين جاء الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبا للرجاء والبركة والشفاعة، وقال له: يا رسول الله أعطيني قميصك حتى أكفن أبي فيه. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. هذه القصة وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود، بعض العلماء تكلموا فيه، لكن قصة القصة صحيحة بلا شك ولا ريب. توفي والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه، سيدنا عمر لم يطب له هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بهذه المواصفات، وقال له: يا رسول الله قد خيرت فاخترت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر أمره محسوم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قرآن يتلى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن هنا الأمر أصبح منتهيا لما نزل الفصل من عند رب الفصل سبحانه وتعالى. ذكر عبد الله بن أبي لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نصحتك ألا تحب يهود، قال له: أحبهم أسعد بن زرارة، فمه يعني ما الذي استفاده؟ واستفاد سيدنا أسعد بن زرارة، استفاد أشياء كثيرة. هو أراد أن يضرب مثلا بأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه سيدنا، لأنه خزرجي وأنصاري من نفس المدينة ومن نفس المكان، وسيدنا أسعد بن زرارة شتان بينه وبين عبد الله بن أبي، هو من أوائل المبايعين في بيعة العقبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان أصغرهم سنة، وقالوا أنه أول من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة. سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتياه، عرض عليه الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم رضي الله تعالى عنه. ولما رجع المدينة كان أول من بشر بالإسلام في وسط المدينة، وكان أول من جمع بالمدينة. ما معنى جمع؟ يعني صلى الجمعة بأهل المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات بعد 9 أشهر من وصول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وبنو النجار يقولون أنهم كان هو النقيب عليهم، فذهبوا إلى النبي، النقيب بمعنى الكبير أو يعني الزعيم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، نحن بنو النجار ونقيبنا اليوم قد مات، فمن تختار لنا نقيبا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أنا نقيبكم، أنا الآن في محل الزعامة وفي محل الرئاسة وفي محل المنتبه لكم يا بني النجار، إكراما لهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أول كما ذكرنا من مات من الصحابة بعد الهجرة، وأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ميت يصلي عليه، وهو أول من دفن ببقيع المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول له عبارات تنفس عنه، فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل: ما يعني أراد أن يعني يأخذ بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضعها في موضع القبول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور أو تزوره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنعم إذن. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفس عنه، قال له: لا بأس وطهور إن شاء الله. فقال له: طهور؟ أنا في حمى وأنا في ضنك وأنا في كذا وأنا شيخ كبير، وهذا أمر لا شك أنه مقدم لزيارة القبور. فقال له: فنعم إذن، ومات وانتقل إلى قبره الذي أراده. طبعا هذا الرد، وهو درس مهم جدا، الرد الانفعالي الذي حصل من ذلك الأعرابي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يلبث بعده إلا أن زار القبر حقيقة كما أراد ذلك لنفسه. هناك قاعدة، واسمحوا لي أن أقرأها عليكم، وهي قاعدة مهمة جدا، قاعدة تدرس وتعلم، وهي قاعدة 10-90 أو 90-10، 10-90 أو 90-10. تقول هذه القاعدة أن الأحداث تشكل فقط 10% من حياة الإنسان، أما 90% الأخرى هي ردود أفعال. بمعنى كيف أنا آخذ ردة الفعل وكيف أوجه ذلك الحدث، هذا هو مصير حياتي. ونحن نرى اثنان مثلا يمرض أو يموت أبوهم، واحد فيهم يصيبه الجزع وعدم الطمأنينة وإلى آخره، الثاني لا، يصيبه الطمأنينة والهدوء وأنه مطمئن بقدر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ذاك استفاد من 90% ردود الأفعال، وجه ردود أفعاله. أما الثاني ما استطاع أن يوجه ردود أفعاله التوجيه المناسب. وهذه بدايات نشترك فيها جميعا، نشترك في المرض، نشترك في مصاب الموت، نشترك في جائحة تصيب أموالنا إلى آخره. كيف نصرف ردود أفعالنا؟ هذا هو المهم. الحدث لا يشكل أيها الإخوة والأخوات إلا 10%. ردود أفعالنا واستجابات الإنسان لنفسه هذه هي التي عليها مدار الأمر. لا نملك رد المرض، لا نملك دفع الموت، لا نملك توقيف جائحة نازلة من السماء، كل ذلك لا نملكه، لكن نملك أن نوجه استجاباتنا، ردود أفعالنا. خلاصة الأمر والأخوات، حاولوا أن تكتشفوا هذه الأمور، والله ستجدوا للحياة طعما آخرا في غاية الروعة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت يا رسول الله لي مال، أوصي بمالي كله؟ فقال لا، قلت فالشطر، إلى آخر الحديث المعروف. الشاهد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وزار سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في الصحابة، تقدم معنا أنه كان من أبرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث فيه مسألة مهمة. قال أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك صدقة، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، إلى آخره. بقية النص وهو نص جميل يقول بعد قوله والثلث كثير، وضع يده صلى الله عليه وسلم على جبهته، على جبهة سيدنا سعد، ثم يقول ثم مسح يده على وجهي وبطني وقال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. هذا الوضع لليد على الجبهة والمسح بيده صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه وعلى بطنه يسمى في عالمنا اليوم أسلوب اللمسة العلاجية. الجبهة هي موضع انبعاث الطاقة. بمجرد ما يضع الإنسان اليد على الجبهة سبحان الله فيها طاقة عجيبة تنعكس على حياة ذلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هناك فوائد كثيرة لعيادة المريض، لعل فيها إرضاء للمولى سبحانه وتعالى حتما، وفيها تذكير بالآخرة وترقيق للقلب، واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورجاء شفاء الإنسان نفسه الذي يعود ببركة دعاء ذلك الإنسان المصاب بالمرض، وتحقيق للتواصل بين المجتمعات جميعا، وأيضا فيها تطيب لخاطر الأرحام وتطيب لخاطر المريض، وأيضا صاحب الزيارة مبشر بدخول الجنة وأن خطواته لا يمكن أن تكون من الخطوات الضائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواتنا وأن يجعلها مباركة وأن يسددها يا رب العالمين. ونلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك، فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: وأولئك هم المهتدون.
1: ويا له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين،

0: معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
2: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
2: باب كراهة تمني الموت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
2: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونتمنى لكم وقتا طيبا مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسادس من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبأها بالعناوين. كامبرا شعرت بالأمان وشركاء في بناء المجتمع، ماذا تعني المواطنة للمهاجرين في أستراليا؟ فيكتوريا أكثر من نصف مليون حفرة في فيكتوريا، هل أصبحت الطرق خطرا يوميا على السائقين في أستراليا؟ سيدني توجيه الاتهام إلى رجل بعد إساءة عنصرية مزعومة بحق مراهقة مسلمة على متن حافلة في سيدني. ومن العناوين العالمية، سوريا تبحث مع واشنطن تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي. القاهرة أثناء لقائه عباس، السيسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة، فلسطين المحتلة غزة. مقابر موقوتة، كيف حول الاحتلال بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية. سوريا رفع أسعار الوقود يربك المشهد الاقتصادي في سوريا، ما أبرز القطاعات المتأثرة. السعودية ماذا نعرف عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الانتهاكات الصهيونية، التمدد الجغرافي والتجفيف المالي، استراتيجية الكيان الصهيوني لتحويل الضفة إلى معازل. فلسطين المحتلة غزة، انهيار مبنى في غزة، ماذا نعرف عن الكارثة وأزمة المباني المتضررة. لبنان عون يدعم سلام خطوة خطوة مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله دون صدام. القدس الاحتلال يهدم نصف حي البستان بالقدس ويهدد ما تبقى. الكيان الصهيوني الهروب إلى الأمام، هل بات التصعيد طوق النجاة الوحيد لنتنياهو؟ الاحتلال الصهيوني كيف اغتالت صواريخ الاحتلال الصهيوني نخوة طفل في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة، وفاة 20 وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تصويت جديد ضد ترامب، هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟ تسليح الفضاء، واشنطن تكشف أوراقها وموسكو وبكين تراقبان. أوكرانيا مصرع جنرال روسي بارز في دونيتسك ومسيرة تقتل 5 في مدينة أوكرانية. إيران الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية، وهكابي يحدد شروط النصر على إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا يمثل يوم المواطنة الأسترالية مناسبة للاحتفاء بالمواطنين الجدد والتفكير في معنى المواطنة وما ترتبط به من حقوق ومسؤوليات وانتماء إلى مجتمع متعدد الثقافات. وبالنسبة إلى كثير من المهاجرين، تشكل لحظة الحصول على الجنسية محطة مهمة في رحلة بدأت بالوصول إلى أستراليا والاستقرار فيها، ومرت بالتعرف إلى المجتمع وقوانينه وقيمه، وصولا إلى أداء قسم المواطنة وتسلم شهادة الجنسية. فيكتوريا عادت أزمة صيانة الطرق في ولاية فيكتوريا إلى دائرة الاهتمام بعد وفاة بيتر ماسون 71 عاما إثر اصطدام دراجته النارية بحفرة على طريق ويسترن هايواي قرب بالارات، وأثارت الحادثة دعوات جديدة للإسراع في إصلاح الطرق، وسط تحذيرات من أن تردي حالة الشبكة المرورية قد يؤدي إلى مزيد من الحوادث الخطيرة. وقال رئيس مجلس الدراجات النارية في فيكتوريا روب سالفاتوري إن المأساة تسلط الضوء على المخاطر التي تمثلها الطرق المتضررة، بينما طالب زعيم حزب الوطنيين في الولاية داني أوبراين بإجراء إصلاحات عاجلة لمنع وقوع مزيد من الوفيات. سيدني وجهت شرطة نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية ومعاداة للإسلام لفتاة مراهقة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر متجهة من محطة قطارات ستراسفيلد إلى غرينايكر، عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية. وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة بينها أوصاف عنصرية وإهانات مرتبطة بخلفيتها الدينية، إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه SBS الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزل بمنطقة غرينايكر أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بنكستاون. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لنظيره الأمريكي ماركو روبيو أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بإزالة العقوبات المفروضة على سوريا، بما يضمن إنعكاسها بصورة ملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن الشيباني أجرى اتصالا هاتفيا مع روبيو بحث فيه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين دمشق وواشنطن، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية. القاهرة. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس استعداد الجيش للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة الهجرة في القطاع الذي يسكنه حوالي نحو 2 مليون فلسطيني. فلسطين المحتلة غزة. تضع فاجع انهيار عمارة السعادة بمدينة غزة المشهد العمراني في القطاع الفلسطيني المحاصر أمام المنعطف الأكثر خطورة، إذ لم تعد المخاطر محصورة في القصف المباشر بل امتدت لتشمل آلاف البنايات المتصدعة. وتحولت هذه البنايات إلى قنابل خرسانية موقوتة تهدد حياة آلاف العائلات النازحة التي لا تجد بديلا للإيواء في ظل حصار محكم يمنع إدخال أبسط أدوات السلامة والترميم. سوريا. تصطف عشرات سيارات الأجرة في شوارع العاصمة السورية وساحاتها الرئيسة بحثا عن الزبائن بعد رفع الأجرة تبعا لارتفاع أسعار البنزين، فيما تبدو الأسواق التجارية كالحريقة والحميدية والصالحية والحمراء بحالة ترقب لنتائج رفع الأسعار تبعا لقرار وزارة الطاقة زيادة أسعار المشتقات النفطية. والسبت الماضي حددت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم الأحد للتر البنزين 95 ب 195 ليرة سورية، وكان سعره 152 ليرة. الدولار يعادل نحو 135 ليرة سورية، والبنزين 90 ب 185 ليرة سورية، والمازوت ب 175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة. السعودية. مع احتدام المواجهات العسكرية بين جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من جهة أخرى، أثار إعلان المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن استهداف حوثي لمكة المكرمة موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي، نددت بالهجمات واعتبرت المشاعر المقدسة خطا أحمر. وقال المالكي في بيان فجر أمس إن المملكة نجحت في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. الانتهاكات الصهيونية. تتوالى الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بصورة متسارعة، حيث تواصل الميليشيات الاستيطانية بحماية القوات التنفيذية اقتحام صحن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، مع فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وأحكام الحصار الاقتصادي والميداني على القرى والمدن. فلسطين المحتلة غزة. أعاد انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة فجر أمس تسليط الضوء على حجم المخاطر التي يواجهها السكان والنازحون داخل مباني تعرضت لأضرار وتصدعات خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة. وأسفر انهيار عمارة السعادة التي كانت تؤوي عشرات النازحين بينهم أطفال ونساء عن وفاة 21 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض وسط نقص في معدات الإنقاذ والإمكانات الطبية. لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يسعى إلى اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين وتفادي كل الحرب، متعهدا بالمضي قدما في نزع سلاح حزب الله دون صدام داخلي، لكنه طالب في نفس الوقت بدعم دولي للجيش وتجنب حصول فراغ في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل. وقال الرئيس اللبناني إنه لا خيار آخر أمام بلده سوى المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني منعاً لأي حرب جديدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. القدس. في إطار استهداف الاحتلال الصهيوني مدينة القدس سكاناً ومقدسات، تتواصل عمليات الملاحقة الفلسطينيين وهدم منازلهم، خاصة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحي وادي الجوز، في محاولة لإفراغ المدينة من أهلها وبسط النفوذ الاستيطاني الكامل عليها وفق مواطنين محليين. الكيان الصهيوني. مع اقتراب الانتخابات الصهيونية يتزامن تصعيد حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في غزة مع سياسة اغتيال القيادات الفلسطينية وسط تحليلات تربط بين الحسابات الأمنية والعسكرية والبحث عن مخرج من الضغوط السياسية الداخلية. وتبرز عمليات الاغتيال الأخيرة في غزة بوصفها أحد وجوه هذا التصعيد، إذ أعلن الكيان الصهيوني اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد أيام من إعلانها اغتيال قائد لواء خان يونس وقيادات أخرى. الاحتلال الصهيوني. تصدرت مشاهد استهداف الاحتلال الصهيوني للأطفال والأهالي في قطاع غزة أحاديث رواد منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول واسعة لمقاطع توثق سلوكا يصفه المتابعون بأنه متجرد من أدنى القواعد الإنسانية. وانتشر مقطع فيديو يوثق جريمة جرت تفاصيلها في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد طفل وشاب مصاب وإصابة آخرين بجروح مختلفة. فلسطين المحتلة غزة. توفي 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب 25 آخرون، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض في انهيار عمارة سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين. وانهار مبنى العمارة المتضرر من القصف الصهيوني خلال الحرب والمكون من 6 طوابق فجر أمس على رؤوس ساكنيه من النازحين بينما كانوا نائمين، إضافة إلى الخيام المجاورة وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. الولايات المتحدة الأمريكية. للمرة الثالثة خلال أشهر يصوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة قرار يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران في أحدث فصول المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الجهة التي تملك القرار في استمرار الحرب. ففي أحدث تصويت أقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في جلسة شهدت انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء مقابل تصويت 203 جمهوريين وعضو مستقل واحد ضده. تسليح الفضاء. تدخل المنافسة بين القوى الكبرى في الفضاء مرحلة أكثر وضوحا مع انتقال القدرات العسكرية التي أحاط بها الغموض لسنوات إلى دائرة الإعلان العلني في ظل تصاعد الاهتمام العسكري بمدار الأرض. وتكشف تقارير وتحليلات بريطانية أن التحول لا يقتصر على نشر أسلحة في المدار، بل يمتد إلى استخدامات عسكرية أوسع للفضاء تشمل تعطيل الأقمار الصناعية واستهدافها وربط القدرات الفضائية بأنظمة الدفاع الصاروخي في وقت تراقب فيه روسيا والصين التحركات الأمريكية وتحذران من تحويل المدار إلى ساحة مواجهة جديدة. أوكرانيا. قتل جنرال روسي بارز في أوكرانيا بعد نحو أسبوعين من منحه وسام بطل روسيا تقديرا لخدمته في الحرب، في حين أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس مقتل 5 أشخاص على الأقل بطائرة مسيرة روسية استهدفتهم في منطقة نيكوبول جنوب البلاد. وأكد قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي أمس مقتل الجنرال الروسي على يد قوته في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا يوم السبت الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة من إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز MQ-9 فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز عبر منظومات الدفاع الجوي. وذكر البيان الإيراني أن هذه هي الطائرة 52 التي يسقطها من هذا الطراز متضمنا الإشارة إلى إسقاط 3 مسيرات أخرى من طراز MQ-1 الثلاثاء، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي بشأن الإعلان الإيراني. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا شعرت بالأمان وشركاء في بناء المجتمع، ماذا تعني المواطنة للمهاجرين في أستراليا؟ فيكتوريا أكثر من 500,000 حفرة في فيكتوريا، هل أصبحت الطرق خطرا يوميا على السائقين في أستراليا؟ سيدني توجيه الاتهام إلى رجل بعد إساءة عنصرية مزعومة بحق مراهقة مسلمة على متن حافلة في سيدني. ومن العناوين العالمية سوريا تبحث مع واشنطن تسريع تنفيذ رفع العقوبات لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي. القاهرة أثناء لقائه عباس، السيسي يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة. فلسطين المحتلة غزة مقابر موقوتة، كيف حول الاحتلال بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية؟ سوريا رفع أسعار الوقود يربك المشهد الاقتصادي في سوريا، ما أبرز القطاعات المتأثرة؟ السعودية ماذا نعرف عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة؟ الانتهاكات الصهيونية التمدد الجغرافي والتجفيف المالي استراتيجية الكيان الصهيوني لتحويل الضفة إلى معازل. فلسطين المحتلة غزة انهيار مبنى في غزة، ماذا نعرف عن الكارثة وأزمة المباني المتضررة؟ لبنان عون يدعم سلام خطوة خطوة مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله دون صدام. القدس الاحتلال يهدم نصف حي البستان بالقدس ويهدد ما تبقى. الكيان الصهيوني الهروب إلى الأمام، هل بات التصعيد طوق النجاة الوحيد لنتنياهو؟ الاحتلال الصهيوني كيف اغتالت صواريخ الاحتلال الصهيوني نخوة طفل في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة وفاة 20 وفقدان العشرات إثر انهيار عمارة سكنية تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تصويت جديد ضد ترامب، هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟ تسليح الفضاء واشنطن تكشف أوراقها وموسكو وبكين تراقبان. أوكرانيا مصرع جنرال روسي بارز في دونيتسك ومسيرة تقتل 5 في مدينة أوكرانية. إيران الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية وهاكابي يحدد شروط النصر على إيران. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 7 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:50 دقيقة، يرفع لأذان العصر تمام 3:15، يرفع لأذان المغرب تمام 5:51، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:07. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

انظر للدنيا بعين نحلة، بعين نحلة. أيوة، يمكن بيزعجك البعض لما بيتكلم بنظرة إحباط شديدة وبنظرة سوداوية عن الحياة وما فيها من مصاعب وفقدانها لطعمها الجميل. فكل ما حواليك كوارث، مصائب، مآسي بتمر على شخص تاني، فبتلاقيه بتمتم بكلمات مش مفهومة، وبتقرب منه تلاقيه بيكلم نفسه عن الموت. وصل الحال بيه انه يتمناه، بتبعد عنه وانت تأسف على حاله، بتبص للتاني فبتشوفه يجيد لغة التشاؤم وفيلسوف في الأفكار السوداء، بتوقف مصعوق من اللي حواليك، بتتأمل الوجوه ديت فبتشوف كل العبوس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرالنا؟ الكل في موجة من الإحباط والتذمر وغيم التشاؤم بتسيطر على الكل. للدرجة دي بقينا ما منشوفش حاجة حلوة، وبقى التشاؤم هو اللي قائدنا في الحياة. ياه، عاوز انك تهرب بعيد عن الناس دول المكبلين بقيود التشاؤم، خوف من انه يصيبك الفيروس ده السريع العدوى. ربنا يكون في عونهم، لانهم ما بيشوفوش الا النصف الفاضي من الكاس. الناس نسيت شعور رائع، شعور بيبعت فيك الحياة من جديد، اللي هو التفاؤل، اللي بيخليك دايما بتبص للأعلى، ما بتنزلش راسك لتحت، دايما لفوق. والمتفائلين قادرين انهم يعيشوا بسعادة وانسجام، فهم على ربهم يتوكلون، وعندهم رؤية متخصصة في كل ما هو ممتع ومفيد وكل ما هو جميل وبديع. هما بيشوفوا النص الملان من الكأس، وعندهم عيون زي عيون النحل بتشوف كل شيء جميل. وذكر في علم النفس إن أكتر الناس إقبال للحياة أكثرهم تفاؤل. وفي علم البرمجة العصبية بيقولوا إن الإدراك هو الإسقاط، أي رؤيتك للي حولك أو للي حواليك هو جزء أو جزء من تكوينك الداخلي. فكن جميلا ترى الوجود جميل. خلينا ناخد مثال بسيط جدا، نسمع المثال. انت شايف ايه؟ لو شفت الوردة دي وسحرتك بلونها من اول نظرة،
فأنت بتشوف الدنيا بعين النحلة، لكن لو شفت الأشواك دي وجذبتك بحدتها وناسي وجود الوردة، فأنت بتشوف الدنيا بعين ذبابة الدبانة يعني. إذن اتفائل اتفائل ثم اتفائل. التفاؤل، الدنيا حلوة، ما تظلمهاش بمنظارك القاتم، وخلي عيونك زي عيون النحل، ما بتشوفش غير الجميل، الزهر، الورد، الأغصان. وإياك إنك تبص للحياة بعين الذبابة اللي ما بتشوفش إلا الحاجات القبيحة. دلوقتي إيه رأيكم؟ هنطلق التشاؤم بالتلاتة، نقول روح يا تشاؤم أنت طالق بالتلاتة، ونرتبط بالتفاؤل مدى الحياة. خلاص هنتفائل، هنسيب التشاؤم. أيوة كده، خليكم متفائلين وتوكلوا على رب العالمين.

هذه العبارة للشيخ الدكتور عائد القرني، يقول: من مبادئنا الأصيلة ومن تعاليمنا الجليلة أن نفتخر بهذا الدين، وأن نتشرف بأن جعلنا الله مسلمين. فمن لم يتشرف بالدين ومن لم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين. يقول الله في محكم التنزيل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك وشرف لقومك وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة. فالواجب أن تتشرف بالقرآن لكونك من أمة القرآن ومن أمة الإسلام. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. يقول جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون سندا، والأعلون مبادئا، والأعلون منهجا. فمبدأنا المبدأ الأصيل، وقرآننا القرآن الجميل، وسندنا الرب الفضيل. فكيف يهن من كان الله سنده، وكيف يهن من كان الله ربه ومولاه، وكيف يهن من كان رسوله وقدوته محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف يهن من كان دينه الإسلام؟ كيف؟ ولذلك كان لزاما علينا أن نفخر وأن نشعر بالشرف والجلالة والنبل يوم أن جعلنا الله مسلمين.

في تحصيل الأموال وامتلاك الدنيا، فقال سبحانه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالشرف، كل الشرف، ليس في الدور ولا القصور ولا في الأموال ولا في الهيئات ولا في الذوات. الشرف أن تكون عبدا لرب الأرض والسماوات. الشرف أن تكون من أولياء الله الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات ويحبون الصالحين.

ترى المتقي فيحبه قلبك إن كنت مسلما، لما يظهر عليه من علامات النصح والقبول والرضا، وترى الكافر فيبغضه قلبك ولو كان وسيما جميلا، لأن عليه آيات السخط وتعلوه سمات الإعراض عن الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فالأجسام طويلة والبشرة جميلة، ولكن القلوب قلوب ضلالة وقلوب جهالة وقلوب عمالة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يملكون في الدنيا قليلا ولا كثيرا، ولا يجد أحدهم إلا كسرة الخبز وينام في الطرقات، ولكن الله نظر إلى قلوبهم فهداهم إلى الإسلام. أخي، افخر بأنك مسلم، ولا يساورك شك في عظمة هذا الدين الذي تعتنقه وفي أثره الحميد عليك. عض عليه بالنواجذ وتشبث به وانضوي تحت رايته لتتقدم وترتقي، وسيكون المجد رفيقك والرفع مكانك والنصر حليفك إن أبقيت حبلك موصولا بربك وافتخرت بأنك مسلم. فأنت بدون الإسلام صفر، نعم إنك بدون الإسلام صفر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم عن البشائر العشر اللي بيحافظ على صلاة الفجر في جماعة. لا أظن أنه حد بيسمع البشائر النبوية دي وبعدين ينام عن صلاة الفجر إلا محروم. البشارة الأولى النور التام يوم القيامة. عن أبي بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. البشارة الثانية ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تصور ركعتين سنة الفجر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

البشارة الثالثة، كترة الحسنات بكترة الخطى للمساجد. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أحمد. البشارة الرابعة، شهادة الملائكة. قال جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم، سورة الإسراء. والبشارة الخامسة، النجاة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. يا الله، رواه مسلم. البشارة السادسة، رؤية الله عز وجل. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، يعني تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني الفجر والعصر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. البشارة السابعة، أجر قيام الليل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. يا سلام يا سلام، داش الحسنات اللي احنا بحاجة ليها. البشارة الثامنة، دعاء الملائكة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه أحمد. البشارة التاسعة، أجر حجة وعمرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة الفجر في جماعة، يعني، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا سلام، يعني الإنسان فينا نحج كل يوم، كل يوم بإنسان بيقدر يحج، بيصلي الفجر بدل قاعد حتى تطلع الشمس، بيصلي ركعتين ضحى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأخيرا البشارة العاشرة، في ذمة الله وحفظه. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم
يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والحرمان، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأدخلنا في جنات النعيم يا رب العالمين.